هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي إس.

صوتها عالٍ. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

جلت ذاتك عن أن تدركها أبصارنا، وجلت أفعالك عن أن تدرك تمام حكمتها أفهامنا، وجلت ألوهيتك عن أن تقوم بحقها عبادتنا، وجلت نعمتك عن أن تؤدي شكرها جوارحنا، وجلت عظمتك عن أن تخشع لها حق الخشوع قلوبنا، وجلت رحمتك عن أن تستوجبها بقليل أعمالنا. نعوذ بك منك ونفر منك إليك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. إلهي أطب عيشنا بنعمتك، وأرح أرواحنا من كد الأمل في خلقك، وخذ بأزمتنا إلى بابك، وأذقنا حلاوة قربك، وارزقنا اليقظة حتى لا نقترف سيئة ولا نفارق حسنة. إنك قائم على كل نفس بما كسبت، وأنت بما نخفي ونعلن خبير بصير. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك وأنا غير مفتون. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحبا يبلغني حبك. يا رب، ما أحلى الوقفة في بابك والجلسة في ظل رحابك. يا رب، تخطيت الأعتاب وجئت الآن لأعتابك. أرجوك اللهم اللهم بجاه طهارة أحبابك، وفقني في سعي للخير فلست أوفق إلا بك. واغفر لي ذنبي يا ربي، وارحمني في يوم حسابك. إني يا رب بلا أحباب، فامنحني صحبة محرابك. وصلى الله على سيدنا محمد.

بك آمنت، وبوجودك أيقنت، ولأوامرك امتثلت، وإليك توسلت، وعليك توكلت. بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، أقدم فروض الطاعة وفيوض الضراعة لربي رب الأفلاك والأكوان، لربي رب الأوقات والأزمان، لربي واسع الفضل والإحسان، لربي منزل الذكر والقرآن. اللهم إني أطعتك بقدر جهدي، وعبدتك بوسع طاقتي وجهدي، وأصدقت في رضاك عهدي، وعقدت بك أملي، وقدمت بين يديك صالح عملي. اللهم شخصت الأبصار إليك، وقدمت الطاعة بين يديك، وظهرت كلماتك، وأشرقت أنوار آياتك، وأقبلت على بابك جموع المؤمنين، وقيل بعدا للقوم الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

الأكرم والنور الأفخم والعز الأعظم المبعوث بالقيل الأقوم ومنة الله على كل فصيح وأعجم سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم قطب رحى النبيين ونقطة دائرة المرسلين المخاطب في الكتاب المكنون بقولك الكريم.

يا علي يا عظيم يا ذا الجلال والإكرام، مدنا بمدد محمد أشرف أنبيائك وتاج أوليائك وسر أهل وفائك البشير النذير السراج المنير الرسول الكريم الرؤوف الرحيم، دعوة أبيه إبراهيم وبشرى أخيه عيسى والمنوه باسمه في توراة موسى الصادق الأمين الحق المبين نبي الرحمة ذي العروة الوثقى والعصمة إمام المتقين شفيع المذنبين نورك الساطع سيف حجتك اللامع القاطع صاحب الشفاعة العظمى والحوض المورود والوسيلة في المحل الأسمى.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
1: بسم الله،
0: إنك لا تخلف الميعاد.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

نسألك اللهم أن تصلي وتسلم على نور السماوات والأرض وما بينهما، وسر أسرار الملك والملكوت وما حواهما. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وأوردنا حوضه، واسقنا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأدخلنا من بابه إلى حضرتك بمنتك وكرمك يا منان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تعصمنا بها من الأهوال والآفات، وتطهرنا بها من جميع السيئات. اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون وعظيم البلاء في النفس والمال والأهل والولد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، عدد ذنوبنا حتى تغفر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وصلى الله على محمد وآله وسلم. الله أكبر، الله أكبر. اللهم شفعت نبيك فينا فأمهلتنا وعمرت بنا منازلنا، فلا تهلكنا بذنوبنا يا أرحم الراحمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد ما يتكون من أنفاس أهل النعيم، أو ما يكون من مطالبهم، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، الآية الكبرى والواسطة العظمى في الدنيا والأخرى، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المخصوص بالمعراج الذاتي، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المخصوص بالمشافهة والمكالمة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المخصوص بالنيابة العظمى، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المخصوص بالخلافة الكبرى، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي الساري سره في جميع الأسماء والصفات، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الجوهر السامي إلى كل حضرة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد دائرة الرحمة الإلهية والهداية الحقيقية، وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم صل وسلم على سيد السادات ومراد الإرادات محمد حبيبك المكرم بالكرامات والمؤيد بالنصر والسعادات السر الظاهر والنور الباهر الجامع لجميع الحضرات صاحب لواء الحمد الذي هو مفتاح أقفال الأغطية الإلهيات الأول في الإيجاد والوجود ومن به ختم أمر النبوة والرسالة سيد أهل الأرض والسماوات والفاتح لكل شاهد الذي أسري بجسمه الشريف الحاوي لجميع الكمالات وروحه المقدسة العالية إلى أعلى المقامات وخاطبته يا ربي وأكرمته بأعظم التحيات النور الأبهر والسراج المنير الأزهر القائم بكمال العبودية وبأتم العبادات صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما لا يبلغ حصر عددها أهل الأرضين والسماوات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة لاحقة بنوره مقرونة بذكره ومذكورة جامعة بين فرحه وسروره شارحة منقولة في مسطوره. اللهم صل على سرك الجامع الدال عليك محمد المصطفى كما هو لائق بك منك إليه وسلم عليه، واجعل لنا من صلواته صلة تعم بها شهودنا وتحقق بها مشهودنا، ومن سلامه سلامة لكل ما ظهر منا وما بطن من شوائب الإرادات والاختيارات والتدبيرات والاضطرارات، لنأتيك بالقوالب المسلمة والقلوب السليمة حسب ما هو لديك من الكمال الأقدس والجمال الأنفس. اللهم صل على ملائكتك المقربين وعلى أنبيائك المطهرين وعلى أعيان عبيدك المرسلين وعلى حملة عرشك وعلى جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ورضوان خازن جنتك ومالك، وصلي على الكرام الكاتبين وصل على أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين.

0: نعمين صلح لي السيارة وأنا بصلحكم.
1: هي أم قوية.
0: شو يعني؟
2: وهو بتدايروا عمته.
1: ما حدا يجيب سيرة عمتي. ها
2: كل عمر عمتك تحوش هنبي وتبيعهم للنوار.
1: أخذنا 700 صوت زيادة بالانتخابات.
2: روح روح بيك سرق البلدية وكشفوا بي.
0: ولك بس
3: ولك أحلى شيء.
1: شعري
3: عفيتي
4: دبكي يلا دبكي.

0: ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد. يوم جديد من الأحد إلى الخميس على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.
1: صباحكم بكل الخير، وأهلا بكم مستمعين الأكارم في كل أرجاء الوطن أينما كنتم. هذا يوم جديد، بداية مشوارنا الإخباري وبداية برامجنا التي تبث على الهواء مباشرة من خلال راية FM وراية TV. في يوم جديد نتابع نتنياهو يجهز هجمات جديدة في غزة، فهل ستعود إسرائيل إلى التصعيد لفرض شروطها؟ بعد 30 عاماً، 1,000 وحدة استيطانية فيما يسمى بإيوان تعيد مخطط فصل الضفة إلى الواجهة. مشنق قيد الإنشاء للأسرى الفلسطينيين، ما يسمى بوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال يتباهى بالخطوة. أخيراً، جرائم تهز الضفة الغربية، طعن في رام الله وحرق في جنين. أهلا بكم في يوم جديد. وإلى آخر الأخبار الميدانية، واصلت قوات الاحتلال اعتداءاتها بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة، ما أسفر عن استشهاد 9 مواطنين وإصابة واعتقال عشرات الآخرين، إلى جانب محاصرة عدد من المنازل في بلدة قصرى جنوب نابلس، وذلك لليوم 13 على التوالي. استمرت اعتداءات المستوطنين على المزارعين والسكان، خاصة في طواس ورام الله. كانت قد أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية بالأمس أنه سيتم تسليم جثمان الشهيد المحتجز سليم فقهاء ظهر هذا اليوم عند حاجز عين سينيا، على أن ينقل إلى مجمع فلسطين الطبي لاستكمال الإجراءات ثم إلى مسقط رأسه في بلدة سنجلة. وبعد أكثر من 2.5 عامين من ارتكابه الجريمة، أقر جيش الاحتلال بقتل الطفلة هند رجب و6 من أفراد عائلتها في قطاع غزة، معلنا فتح تحقيقات داخلية في هذه الجريمة، في خطوة شككت منظمات دولية وحقوقية في جدواها وسط مطالبات من عائلتها بتحقيق دولي. بدوره، قال الأمين العام لاتحاد المعلمين سائد رزقات في إطار هذه الأزمة، أزمة الرواتب، لا يمكن أن يكون الدوام 5 أيام الدوام للمدارس في ظل نسبة 50% فقط من الراتب. ودوليا، توعد رئيس الأمريكي دونالد ترامب بعواقب اقتصادية وخيمة على أي دولة تدعم طهران أو تقدم لها أي نوع من المساعدة. كانت هذه آخر أبرز الأخبار الميدانية حتى هذه اللحظة، وإلى أولى ورقات ملفنا في قطاع غزة. اليوم تتجه المفاوضات بشأن المرحلة المقبلة في قطاع غزة إلى عقدة جديدة، بعدما تمسكت إسرائيل بأن يكون نزع سلاح حركة حماس شرطا سابقا لأي انسحاب إسرائيلي من القطاع أو بدء عمليات إعادة الإعمار. وفق تقارير عن لقاء بنيامين نتنياهو بالمبعوث الأمريكي كوشنر، جرى الاتفاق على تشكيل مجموعتي عمل، إحداهما نزع السلاح، فيما تبقى الخلافات قائمة حول ترتيب هذه الخطوات. وأيضا في تطوير يثير علامات استفهام حول مستقبل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، نقلت تقارير عن هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر أن إسرائيل حصلت على ضوء أخضر أمريكي لمواصلة سياسات الاغتيالات في قطاع غزة. يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الخلافات بشأن المرحلة المقبلة، خصوصا حول نزع سلاح حماس وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع. تزامنت هذه التقارير مع غارات إسرائيلية خلال اليومين الماضيين، ما يعزز المخاوف من أن تتحول هذه العمليات العسكرية المحدودة إلى وسيلة ضغط تفاوضية، خصوصا مع تمسك نتنياهو بحرية عمل الجيش داخل القطاع. إذن إسرائيل حصلت على ضوء أخضر أمريكي لمواصلة سياسة الاغتيال في قطاع غزة، وهذا ما تبعناه ميدانيا خلال الساعات الأخيرة. مباشرة للحديث حول أهداف نتنياهو وحساباته السياسية والعسكرية، أرحب بك معنا دكتور عبد المجيد السويلم الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك معنا دكتور، يسعد صباحك.
2: صباح النور، أهلا وسهلا.
1: دكتور، إذا صح ما نقلته اليوم هيئة البث الإسرائيلية عن ضوء أخضر أمريكي للاغتيالات في داخل قطاع غزة، ماذا يعني ذلك سياسيا؟
2: لا يعني سوى أن هذه الإدارة، وأقصد الإدارة الأمريكية، في الموسم الانتخابي لنتنياهو لا يسعها على ما يبدو إلا أن توافق على كل ما يقوم به، وذلك لأنها تعرف لأن نزع الغطاء عن نتنياهو يعني حالة من الارتباك السياسي داخل المجتمع الإسرائيلي، ويعني ربما صدام معين ما بين اللوبي الصهيوني والإسرائيلي من جهة وإدارة ترامب من جهة أخرى. ويبدو أننا يعني ترامب من خلال أزماته المتلاحقة على المستوى الداخلي الأمريكي بحاجة الآن لمثل هذا الصدام ولا لمثل هذا التناقض، وبالتالي يعطي كما تفضلت الضوء الأخضر لعمليات القتل والاغتيال، ويقرر نتنياهو كل ما يقوم به في لبنان وفي قطاع غزة وفي الضفة الغربية. وبالأمس وصلت الجهة الأمريكية إلى القول بأن ما قامت به إسرائيل من قصف لمطار إدلب هو أيضا يأتي في إطار معلومات دقيقة، ويأتي يعني في إطار حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها، يعني حتى أن الأمور وصلت إلى أن يبدأ ما يعني ترامب التناقض مع أردوغان ومع منطقة الإقليم. ولذلك نحن أمام موسم انتخابي، من وجهة نظري أنه لا يمكن أن يكون هذا الموسم سوى موسم الدم الفلسطيني أولا، ويعني الدم في كل الإقليم.
1: طب هل يمكن اليوم أن تكون يعني هذه الاغتيالات أيضا هي ورقة ضغط إسرائيلية على طاولة المفاوضات عندما نتحدث حول استمرار هذه المفاوضات للانتقال للمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، وخصوصا اليوم مع تعثر هذا التفاهم حول نزع سلاح حماس والانسحاب الإسرائيلي؟
2: يعني طالما أن الولايات المتحدة توافق على الفهم الإسرائيلي لتطبيق المرحلة الثانية أو تبدأ بإعطاء الضوء الأخضر لإسرائيل بحملات جديدة القتل والاغتيالات، فبالتالي عن أي يعني اتفاق نحن نتحدث؟ إذا نحن نتحدث عن الفهم الإسرائيلي للاتفاق وتبني أمريكي لهذا الفهم الإسرائيلي، وهو الأمر الذي يعني بأن يعني حركة حماس لا تستطيع أن تقدم تنازلات أكثر مما قدمت حتى الآن، ولم يعد بيدها وأمامها سوى أن تقف في وجه هذا الاتفاق يعني، وسيعتمد الأمر كله وبرمته على موقف الوسطاء وعلى موقف الإقليم العربي، طالما أن الموقف الإقليم العربي والإسلامي يعني لم يتخذ قرارا جازما قاطعا بالوقوف في وجه هذه السياسة الطلفة الإسرائيلية وهذا التأييد الأخرق والأحمق من قبل الإدارة الأمريكية لهذه السياسة، طالما أن هذا الإقليم تتصل طبعا تستمر الأمور في إطار يعني الإجرام الإسرائيلي والتغطية الأمريكية على هذا الإجرام.
1: وهل نحن اليوم أمام محاولة إبقاء فعلا غزة في حالة لا حرب ولا سلام، لا عودة إلى هذه الحرب الشاملة ولا حتى وقف حقيقي للعمليات العسكرية؟
2: يعني إذا كنت تفضلين هذه التسمية يعني من خلال وصف أيضا، لا يعني دعينا نتفق على ذلك.
1: نعم.
2: ولكن هي لا حرب بمعنى لا اجتياحات شاملة وكاملة، ولكن هي حرب من زاوية القتل، من زاوية التجويع، من زاوية الضغط، من زاوية يعني منع دخول الأدوية إلا بالقطارة، من زوايا كثيرة، يعني هي استمرار لعملية الإبادة واستمرار لعملية الخنق، منع إعادة الإعمار، الحديث عن يعني قضايا شكلية وهي خارج إطار الأهمية والحيوية بالنسبة لمسائل إعادة الإعمار. نحن نتحدث عن تلاعب إسرائيلي وسلط أمريكي بقبول هذا التلاعب، ولذلك نعم يعني لنطلق عليها مرحلة لا حرب ولا سلم، ولكنها يعني ذات أوجه كثيرة من العدوانية ومن السلط والإجرام.
1: نعم، طب دكتور، ما مصير هذه المفاوضات؟ ما الذي يمكن أن يحدث اليوم للمفاوضات فعلا إذا استمرت إسرائيل في هذه الاغتيالات بالتزامن مع الحديث عن المرحلة الثانية للاتفاق؟
2: أعتقد أنه يعني هذه المنطقة لن تستقر إلا في إطار حل إقليمي شامل، وإسرائيل يعني حاولت أن أكتب الأيام الأخيرة حول هذه المسألة. أنا أعتقد بأن أمريكا فشلت وإسرائيل تعثرت، أو مشروعها للشرق الأوسط الجديد وإسرائيل الكبرى يتعثر بصرف النظر عن السلط وعن الاستعراض وعن التبجح وعن محاولة استثمار المنطقة يعني في موسم الدم الانتخابي. صرف النظر عن كل هذا، الفشل الأمريكي سيؤدي في نهاية المطاف إلى نظام إقليمي جديد في هذه المنطقة. هذا النظام الإقليمي الجديد هو في طور التشكل. من وجهة نظري أن الفشل الأمريكي سيؤدي حتما إلى أنه لا يمكن فصل القضايا عن بعضها البعض، ولا يمكن الاستقرار بهذه الساحة دون الأخرى. الهيكل الإقليمي الجديد سيفرض حل إقليمي، وحينها يمكن الحديث عن يعني فقدان إسرائيل للمبادرة الاستراتيجية من خلال الحل الإقليمي، لأن الحل الإقليمي بكل تأكيد سيكون على حساب أولا وقبل كل شيء على حساب الدور الإسرائيلي. وبالتالي يعني دون أن تستقر الأمور ويستقر الهيكل الأمن الجديد في المنطقة بعد الفشل الأمريكي وبعد فقدان الإدارة الأمريكية لأهمية قواعدها العسكرية في المنطقة، أنا أعتقد بأنه قبل ذلك لن نستطيع الحكم على مآل الأمور وعلى تطوراتها اللاحقة.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور عبد المجيد السويلم، الكاتب والمحلل السياسي. إلى ورقتنا الأخرى، بعد 30 عاما هناك أكثر من 1000 وحدة استيطانية جديدة في إيوان يبدأ بتنفيذ أخطر مخططات فصل القدس عن الضفة الغربية. إذا تعود إسرائيل لدفع هذا المشروع الاستيطاني إلى الواجهة عبر هذه المخططات التي تتضمن نحو أكثر من 1000 وحدة استيطانية في هذه المنطقة، ما الذي يجري على الأرض مباشرة؟ أرحب بك معنا أستاذ أمير داود، مدير توثيق ونشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. أهلا ومرحبا بك معنا، يسعد صباحك.
3: أهلا بك هدير، صباح الخير لك ولكافة المستمعات والمستمعين.
1: تحياتي لك أستاذ أمير. بعد نحو أكثر من 30 عام اليوم من طرح هذا المخطط إيوان، ماذا يعني الآن الانتقال من الحديث عن المخطط إلى طرح فعلا أكثر من 1000 وحدة استيطانية؟
3: هو في الحقيقة انتقال من المستوى التخطيطي إلى المستوى التنفيذي، أي أن دولة الاحتلال يعني ستبدأ بالتنفيذ الفعلي حال الانتهاء من طرح عطاءات البناء. نحن نعلم أن المشاريع الاستيطانية تمر بمجموعة من المراحل على رأسها إيداع المخططات ودراستها والمصادقة عليها، ولكن أخطر هذه المراحل هو طرح العطاءات. دولة الاحتلال في الأيام الماضية طرحت هذا العطاء الكبير ودعت يعني شركات التطوير العقاري وشركات البناء من أجل تقديم مناقصات. بالتالي نحن نتحدث عن مرحلة فعلية، أي تنفيذ فعلي على الأرض تتجاوز المراحل النظرية السياسية السابقة إلى مستوى تنفيذي على أرض الواقع. كما نقول دائما أن هذا المخطط هو ليس يعني مخططا بنائيا مرتبط ببنى تحتية أو محاولات إسكان، هذا مخطط يترك آثار جيوسياسية خطيرة على الجغرافيا الفلسطينية. وأول هذه الآثار هو ما يتم تداوله بكثرة في قضية فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها. نحن نعلم أنه عندما تحاول دولة الاحتلال أن تحدث تواصلا جغرافيا بين حدود القدس ومستوطنة معلي أدوميم في هذه المنطقة، هي تعدم التواصل تماما وتضيق الخناق إلى مستوى الصفر على قدرة الفلسطينيين في موضوع التنقل من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها والعكس. القضية الثانية أن هذا المخطط تحديدا ويهدد بشكل كبير مجموعة كبيرة من التجمعات البدوية المتواجدة في المكان المستهدف، ما يعدم قدرتها على الحياة ويحكم عليها يعني بالإعدام التام، أي بترحيلها قسريا وهدم هذه التجمعات. وبالتالي نحن نتحدث عن مجموعة مركبة من الآثار الخطيرة التي يعني تقصدها دولة الاحتلال في حقيقة الأمر. يعني مرة أخرى دولة الاحتلال تتضرع بالتوسع، ولكن في حقيقة أو ما يكشف عنه هذا التوسع هي تريد أن تعتدي على الجغرافيا الفلسطينية، وتريد أن تعتدي على الوجود الفلسطيني بهذه المنطقة. هذا ما تريد دولة الاحتلال، بالنظر إلى أن طرح العطاء يعني أو يوم أول من أمس هو الخطوة الأولى ضمن سلسلة عطاءات ستطرحها فيما يتعلق بمخطط إيوان.
1: نعم، وهل يمكن لهذا المشروع اليوم أن يتوقف قانونيا أو حتى دوليا أستاذ أمير، أم لربما إسرائيل تتعامل مع كل هذه المخططات باعتبارها هي أمر واقع اليوم لا ينتظر سوى التنفيذ؟
3: هو الإجابة تحتمل نعم ولا. هو ما حدث في الأيام الماضية أن مجموعة من المنظمات الحقوقية والقانونية إضافة إلى أهالي التجمعات البدوية في المنطقة تقدموا بالتماس واعتراض سريع ضد العمل في هذا المخطط. القضية الثانية، هناك دول كثيرة بدأت تتحرك من ضمنها بريطانيا التي استدعت القائم بأعمال السفير الإسرائيلي، هناك إدانات عربية ودولية وأوروبية على وجه الخصوص فيما يتعلق. ولكن السؤال دائما، هل ستتحول هذه الإدانات وهذه الخطوات إلى مواقف جدية ترتقي إلى مستوى خطورة الحدث من أجل إجبار دولة الاحتلال على التراجع؟ هذا سؤال دائما يبقى مفتوحا أمام قدرة الدول العالم على أن تتحرك من أجل حماية حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية. السؤال يبقى مفتوحا أمام هذه الدول في قدرتها على التغيير وفي قدرتها على أن تتقدم من أجل أن تجبر دولة الاحتلال على وقف هذه الجريمة. نحن نعتقد أنه نعم بالإمكان أن يتوقف هذا المخطط، وبالإمكان أن ترتد هذه المخططات إلى دولة الاحتلال، ولكن المسألة هل دول العالم تتحرك بشكل جدي، هل لديها موقف أخلاقي حقيقي إذا ما يجري في الأرض الفلسطينية؟ هذا السؤال يبقى مفتوحا إذا قدرت هذه الدول على أن تتحرك، وما الذي يمكن أن تفعله هذه الدول إذا الجرائم المتتالية التي ترتكبها دولة الاحتلال يعني في تحد صارخ للإرادة الدولية ولحقوق الشعب الفلسطيني.
1: نعم، وإذا اكتمل هذا المشروع، مشروع إيوان اليوم، ما الذي سيبقى عمليا من إمكانية فعلا إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وعاصمتها القدس؟
3: أولا، الدولة الفلسطينية هي لا تأخذ إذنا من دولة الاحتلال من أجل أن تقوم. دولة الاحتلال تضيق على فكرة الدولة الفلسطينية وتريد أن تعدم حلم الدولة الفلسطينية. نحن نعتقد أن كل هذه الإجراءات التي تفرضها دولة الاحتلال على الجغرافيا الفلسطينية بالموقف السياسي وبالإرادة الدولية وبالموقف الفلسطيني الصلب ستتراجع، وستجبر دولة الاحتلال على التراجع وعلى تفكيك مشروعها الاستيطاني. نحن لا ننظر إلى الوقائع الاستيطانية باعتبارها أمرا حتميا لا يمكن التراجع عنه. هذه هي الأجندة التي تحاول أن تروجها دولة الاحتلال، ولكن دولة الاحتلال تراكم هذه الصعوبات وتراكم هذه الإجراءات على الأرض الفلسطينية من أجل الوصول إلى بيئة يعني يصعب فيها الحديث عن أفق سياسي وعن حل سياسي. ولكن السؤال أكبر، هل ستفرز يعني التحولات الدولية الحقيقية واقعا يجبر دولة الاحتلال على التراجع؟ بالتأكيد نعم، إذا امتلك المجتمع الدولي هذه الإرادة. ونحن نراهن أولا على التغيرات الدولية، ونراهن على الروافع التي ستجبر المجتمع الدولي أولا على أن يتحرك من أجل إجبار دولة الاحتلال. وبالتالي هي صحيح تضيف الكثير من التعقيدات والصعوبات، ولكن هذه التعقيدات والصعوبات ليست حتمية وليست نهائية بكل تأكيد.
1: نعم، وأمام كل هذا التوسع الاستيطاني المتسارع في محافظات الوطن، هل هناك أي مخططات أخرى مرتبطة لربما بإيوان مثل هذه، أو مثل الطرق أو البنى التحتية أو المرافق الاستيطانية تجعل لربما هذا المشروع أكبر من مشروع إيوان؟
3: إذا كان سؤالك مرتبط بمخطط إيوان، يعني دعينا نعيد الحديث إلى السياق. مخطط إيوان هو لا يرتبط فقط ببناء استيطاني يفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها مع خطورة هذه القضية. نحن نتحدث عن تحويل طرق هذا النمط من تحويل الطرق ويرتقي لمستوى الفصل العنصري. بأي معنى؟ بمعنى أن واحد من أخطر مكونات مخطط إيوان هو منع الفلسطينيين من العبور عبر شارع رقم واحد التاريخي الذي يفصل الذي يحدث عملية وصل بين محافظات بيت لحم والقدس وأريحة. دولة الاحتلال تريد أن تمنع المواطنين من العبور عبر هذا الطريق وتحيلهم إلى ما يطلق عليه بشارع نسيج الحياة الاستيطاني. وبالتالي نحن نتحدث عن طبقة جديدة من طبقات الفصل العنصري والأبارتايد التي تمعن دولة الاحتلال في فرضها، وتحديدا فيما يتعلق بمخطط إيوان. يعني مرة أخرى، مخطط إيوان هو لا يتعلق فقط ببناء استيطاني، ويتعلق بفصل جغرافي، بإعدام قدرة التجمعات، عشرات التجمعات البدوية على القدرة على أن تصمد وتتواجد في هذه المنطقة. نتحدث عن تغيير مسارب طرق، منح المستوطنين امتيازات المرور عبر هذه الطرق، وحرمان الفلسطينيين وضغطهم في طرق تفتقد لأبسط أدوات البنى التحتية. نتحدث عن منظومة كاملة من أدوات الاستيطان الاستعماري في الأرض الفلسطينية.
1: أشكرك جزيل الشكر أستاذ أمير داود، مدير عفوا التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. وإلى ملف الأسرى، تتزايد المخاوف بشأن مصير الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بعد ظهور ما يسمى بوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أمام غرف قيد الإنشاء بالأمس. قالت مصادر إنها مخصصة لتنفيذ أحكام إعدام بحق أسرى فلسطينيين. في هذه الخطوة التي تعيد ملف عقوبة الإعدام إلى واجهة المشهد السياسي والأمن الإسرائيلي. تأتي هذه التطورات في ظل تصعيد متواصل في سياسات الاحتلال تجاه الأسرى وسط تحذيرات من منظمات حقوقية فلسطينية من تحويل السجون إلى مساحة للعقاب الجماعي والانتقام السياسي. إذن ظهر بالأمس ما يسمى بوزير الأمن القومي الإسرائيلي متبجحا أمام منشأة أو جناح قيد الإنشاء مخصص لتنفيذ أحكام الإعدام شنقا بحق الأسرى الفلسطينيين. يضم غرفا للمشاهدة حسب ما نشر تتيح لعائلات القتلى الإسرائيليين متابعة هذا التنفيذ، وذلك بعد إقرار قانون الإعدام في الكنيست. قال أيضا ما يسمى بوزير الأمن القومي: بعد أن توليت منصبي وعدت بإنهاء الامتيازات والرفاهية في مصلحة السجون ونفذ ذلك بالكامل، وأيضا بتشريع قانون عقوبة الإعدام ونفذ أيضا ذلك للفلسطينيين، وهذا ما يجري تنفيذه الآن بإنشاء منشأة لتنفيذ الإعدام بحق الفلسطينيين. تابع أيضا: حسب ما نشر الإعلام العبري ستكون هناك غرف مشاهدة، سيأتي ضحايا الجرائم تماما كما هو الحال في الولايات المتحدة حتى يشاهدون القاتل وهو يساق إلى الإعدام حسب قولهم، وهذا ما نشر على وسائل الإعلام العبرية. أذكر أيضا بأنه في العام 2023 شدد وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال أيضا القيود المفروضة على السجناء ما يسميهم بالسجناء الأمنيين الفلسطينيين. وفي 30 مارس الماضي أقر الكنيست الإسرائيلي قانون الإعدام الذي أشار إليه ما يسمى بوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال بأغلبية 62 صوتا مقابل 48، مما أثار تنديدا عربيا وإقليميا ودوليا.

0: إذن هذا ما استعرض به بالأمس ما يسمى بوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، ما يسمى بجناح إعدام الأسرى الموجود قيد الإنشاء اليوم، لا سيما لجهة تنفيذ الإعدام شنقا بموجب ما نصت عليه الصيغة النهائية للقانون الذي قاده وزير الأمن القومي الإسرائيلي وحزبه أيضا قبل أشهر. أعلن أيضا أن سلطات الاحتلال بدأت في الأسابيع الأخيرة بناء جناح وسط إسرائيل مخصص للمحكومين بالإعدام في وسط مشنقة حسب قوله. وقال في بيان مرفق بصور ومقطع فيديو إن هذا البناء الذي لم يحدد موقعه بالضبط يأتي في أعقاب تمرير قانون الإعدام الذي يستهدف من ينفذون العمليات، وقال إن هذا الجناح مخصص للمحكومين بالإعدام وينقل إليه كل من يصدر بحقه حكم بالإعدام وفق هذا القانون حسب ادعائه، كما سيشمل مكانا مخصصا للشنق في مركز الجناح الذي تنفذ فيه الأحكام وغرف مشاهدة تتيح لعائلات ضحايا العمليات حسب قوله في متابعة هذا الإجراء. إلى ملف آخر، شهدت الضفة الغربية خلال الساعات الأخيرة حادثتين أثارتا حالة من القلق مع حادث الطعن في رام الله وأيضا حريق في جنين، وسط تساؤلات حول ملابسات الحادثتين وما إذا كانت هناك دوافع تقف وراءها، ما الأسباب؟ تواصل أيضا الشرطة في المقابل والنيابة العامة التحقيق في ملابسات العثور على جثة داخل مركبة محترقة بين بلدتي السيل الحارثية، وأيضا فيما تشهد هذه البلدة انتشارا أمنيا بعد محاولة اعتداء على ممتلكات المواطنين وإحراق للمنازل. التفاصيل مباشرة نستمع عليها مع العميد لؤي رزقات الناطق باسم الشرطة.
1: باشرت النيابة العامة والشرطة الإجراءات القانونية في واقعة العثور على مواطنة محترقة داخل مركبة غرب جنين، وكانت معلومة قد وردت للأجهزة الأمنية بوجود مركبة محترقة، لذلك تحركت قوات من الشرطة والدفاع المدني والأجهزة الأمنية، وعند وصولها عثر على مواطنة داخل هذه المركبة وتم إعلام النيابة العامة والتي حضرت وباشرت بإجراءات التحقيق، فيما باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري، والآن تقوم بملاحقة للشخص المشتبه فيه الرئيسي بهذه الجريمة. حتى اللحظة لم يتم إلقاء القبض عليه، نأمل خلال الساعات القادمة بالوصول إليه وإحضاره وتقديمه للعدالة. هناك البعض يتناقل بعض الأخبار الكاذبة والإشاعات، نتمنى على الجميع التروي وأخذ المعلومة من مصادرها الرسمية. عدد من الأشخاص حاولوا اعتداء على ممتلكات المواطنين يوم أمس في بلدة السيلة، وتحركت قوات من الشرطة ومنعت ذلك وفرضت النظام والقانون في هذه البلدة.
0: هذا مستمعينا ومشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم لختام هذه الحلقة من يوم جديد. شكرا لزملائي سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية، فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني، مني لكم أطيب التحيات من الإعداد والتقديم هدي الأبو زينة، في أمان الله.

برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس السابعة والنصف صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: طاب صباحكم وأوقاتكم مستمعينا الأكارم ومتابعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى أوراق الصحافة. مشوارنا هذا كالمعتاد يعرج وإياكم على عناوين الأخبار وتطورات وأحداث المستجدات في الساعات 24 الفائتة. إضافة إلى الأخبار والعناوين، نتابع وإياكم أيضا بعض الافتتاحيات والمقالات التي تنشر في الصحف الدولية والعالمية البارزة، ولا سيما في الملفات التي تعتبر بالنسبة لنا ساخنة. عدد اليوم الخميس 20 من آب 2026 من أوراق الصحافة كالمعتاد يطل عليكم برعاية من البنك الإسلامي الفلسطيني، الشبكة المصرفية الإسلامية الأكبر والأوسع انتشارا في فلسطين. في منازلكم، في أماكن العمل وعلى الطرقات، أهلا بكم إلى أوراق الصحافة. شهداء وجرحى في خروقات الاحتلال المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. حصار المستوطنين وجيش الاحتلال لبلدة قصرى في نابلس يدخل يومه 12. بلدية قصرى أكدت أن البلدة تشهد أوضاعا ميدانية وإنسانية صعبة في ظل استمرار حصار 3 منازل في منطقة جبل رأس العين، الأمر الذي أصاب النشاط الاقتصادي للبلدة بالضرر. أما العائلات 3 المحاصرة فتواجه نقصا في الأدوية والمواد الغذائية وسط تحذيرات من تفاقم الوضع الإنساني إذا استمر هذا الحصار لأيام أكثر. المستوطنون يجرفون ويوسعون البؤرة الاستيطانية على أراضي قرية أم صفا شمال رام الله. منظمة بيت سالم الإسرائيلية لحقوق الإنسان تفيد بأن 47 عائلة في مناطق الرأس الأحمر والثعلة وشرق عاطوف تواجه خطر التهجير الوشيك في مناطق الأغوار جراء قطع جيش الاحتلال والمستوطنين المياه عن منازل تلك العائلات. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان اعتبرت أن طرح حكومة الاحتلال العطاء الأول في مشروع إيوان الاستيطاني لإقامة أكثر من 1000 وحدة استيطانية في المنطقة الجنوبية من المخطط يشكل بداية الانتقال الإسرائيلي إلى التنفيذ. وكان الاحتلال طرح عطاء لإقامة 1234 وحدة استيطانية في الجزء الجنوبي من مخطط إيوان شرق القدس المحتلة يوم الثلاثاء الماضي، في خطوة تنقل هذا المشروع من مرحلة المصادقات والتخطيط إلى تسويق الأراضي والاستعداد للتنفيذ الفعلي. السفير الأمريكي لدى تل أبيب مايك هاكابي انتقد انتهاكات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية في تصريحات تعتبر نادرة بشأن ما يجري في الضفة الغربية، وأكد هاكابي أن مثيري الشغب في الضفة الغربية كما وصفهم يلحقون ضررا كبيرا بإسرائيل واليهود، وأن ما يقومون به هو الإرهاب. جيش الاحتلال يزعم أنه فتح تحقيقات جنائية داخلية بشأن تورط قواته في استشهاد الطفلة هند رجب مطلع عام 2024، بالإضافة إلى حادث استشهاد 15 من موظفي الإغاثة في قطاع غزة خلال آذار من العام الماضي، وذلك بعد مراجعات أجرتها آلية تقصي الحقائق والتقييم التابعة له، بالرغم من أن الاحتلال كان قد أعلن سابقا أنه لا توجد شبهة معقولة بارتكاب مخالفات جنائية تستدعي فتح تحقيق في تلك القضايا. نادي الأسير يناشد طلبا لتحرك دولي عاجل بعد الكشف عن مشروع إسرائيلي وشروع بتخصيص جناح في سجون الاحتلال يتضمن غرفة لتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى الذين يدانون بقتل إسرائيليين. أكثر من 100 منظمة أمريكية تطالب وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو بالتحرك العاجل للإفراج الفوري عن المواطنة الأمريكية الفلسطينية سما صافي المعتقلة في سجون الاحتلال منذ أكثر من شهرين، وهي طالبة في جامعة بيرزيت. مكتب إعلام الأسرى يفيد بأن الأسيرات في سجن الدامون يتعرضن لعمليات قمع همجية نفذتها قوات اليماز الخاصة، حيث اقتحمت الأقسام وأخرجت جميع الأسيرات من الغرف إلى الساحة بعد تكبيلهن وتغطية أعينهن وطرحهن أرضا على بطونهن وإبقائهن بهذه الوضعية لنحو ساعة كاملة وسط معاملة قاسية ومهينة في عملية سحبت خلالها جميع الملابس والصابون والأحذية والأدوية والمستلزمات الشخصية من غرف الأسيرات في آخر مرة في الأيام الفائتة. الكشف عن أن سلطات الاحتلال أصدرت أمرا جديدا للاستيلاء على نحو 1152 دنما من أراضي بلدات سجل واللبن الشرقية وقريوت بهدف توسيع مستوطنة كرميعوز وتعزيز التواصل الجغرافي بين البؤر الاستعمارية المقامة في المنطقة الواقعة شمال رام الله وجنوب نابلس. امتحان الثانوية العامة المقرر يوم الثلاثاء القادم والذي يتزامن مع عطلة المولد

ظلت للعام الثالث على التوالي المنطقة الأكثر فتكاً بعمال الإغاثة الدوليين بعدما سجلت 186 ضحية. تلاها السودان الذي شهد مقتل 71 عاملاً إنسانياً. الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة داخل الخط الأخضر تعلن التوصل إلى اتفاق بين الأحزاب العربية على تشكيل قائمة مشتركة للانتخابات المقبلة في إسرائيل، تشمل الجبهة والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة العربية للتغيير، ومن المتوقع توقيع الاتفاق إما اليوم أو يوم غد الجمعة. منظمة فيك ريبورتر تنشر تقريرا وتحليلا معمقا رصد الخطاب المتداول باللغة العبرية حول الطواقم الطبية العربية من خلال شبكات التواصل الاجتماعي وتحديدا على منصة إكس في العامين الحالي والماضي. التقرير أظهر أن موجة التحريض الأخيرة ضد الطواقم الطبية الفلسطينية العاملة في مستشفى رمبم بحيفا ليست عشوائية أو معزولة، بل تأتي في سياق محاولة مستمرة لنزع الشرعية تقودها جهات محسوبة على اليمين الإسرائيلي المتطرف والمقرب من حكومة نتنياهو، والهدف هو تقويض مصداقية ومهنية الكوادر الطبية الفلسطينية داخل الخط الأخضر. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطلب وقف المحادثات مع إيران في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين الجانبين وسط حديث عن مساعي مشتركة لإدارة الصراع من دون الانزلاق إلى مواجهة عسكرية شاملة. صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية تكشف عن أن إيران درست مهاجمة أهداف عسكرية أمريكية في أوروبا ولا مثل بلغاريا إذا صعد ترامب الحرب عليها. إيران تقول إنها تلقت 7.5 مليارات دولار من عائدات النقد الأجنبي المتعلقة بالنفط خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مؤكدة إيداعها لدى البنك المركزي. أبتي علاء الدينوف القائد في القوات المسلحة الروسية وقائد قوات أخمت يقول إن الحرب في الشرق الأوسط والتي قد تتصاعد قد تؤدي إلى زوال إسرائيل كدولة، إسرائيل التي ستبالغ بدورها في تقدير قوتها كما قال. صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تفيد بأن البنتاغون يدرس تقليل الوجود العسكري في دول الخليج في مرحلة ما بعد حرب إيران، كما أنها لا تنوي إصلاح الدمار الذي تعرضت له القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط بسبب الغارات الإيرانية التي كانت طوال فترة الحرب. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تكشف عن أن الحرب التي شنها ترامب ضد إيران جعلت أثرياء أفريقيا أغنى مما كانوا عليه من قبل، كما جعلت نفط القارة السمراء مطلوبا على مستوى العالم، فقد زادت ثروة أحد الأثرياء بخمس مليارات دولار. وأضافت الصحيفة أنه من الضروري أن يشكر مثل هذا الرجل إيران على أرباحه. الحديث يدور عن إليكو دانغو البالغ من العمر 69 عاما، فقد جمع معظم ثروته في نيجيريا من خلال تصنيع السلع الأساسية مثل الملح والسكر والإسمنت، أما الآن فقد أصبحت مصفاته النفطية الجديدة في لاغوس والتي بلغت تكلفتها 20 مليار دولار المحرك الرئيسي لثروته في ظل الحاجة الغربية والعالمية للبترول والطاقة. بدوره يرى الكاتب الأمريكي اليهودي توماس فريدمان في مقال للرأي نشرته صحيفة نيويورك تايمز يرى أن الحرب الأمريكية الإيرانية كشفت تغيرا عميقا في طبيعة القوة العسكرية في العالم، يتمثل في أن الدول والجهات الصغيرة أصبحت قادرة على إلحاق أضرار كبيرة بالخصوم الذين يفوقونها قوة وحجما بفعل الصواريخ الدقيقة والمسيرات والمعلومات والتكنولوجيا الرخيصة. ويطلق فريدمان على هذا التحول وصف الفيزياء الجديدة للحرب، فالصغير اليوم يستطيع أن يتصرف كقوة كبيرة بدقة عالية وتكلفة منخفضة بعكس القوى الكبرى.
أما مجلة فورين بوليسي الأمريكية فنشرت تقريرا يقول إن نائب الرئيس

0: أمريكي جي ديفانس بات يعترف بأثر الحرب الإيرانية على حياة الأمريكيين العاديين، عندما قال إن هدف إدارته الآن هو تخفيض أسعار النفط في محطات الوقود، وما بدأ كسعي لتغيير النظام في إيران تحول إلى جهد لاحتواء برنامجها النووي، ثم إلى هدف تدمير قدراتها الصاروخية وإضعاف وكلائها الإقليميين، ثم بات الهدف منصبا على إعادة فتح مضيق هرمز الذي كان مفتوحا قبل بدء الولايات المتحدة بهذه الحرب. أما مجلة بوليتيكو فشككت في قدرة الحرب الاقتصادية التي تفرضها واشنطن على إيران، فترامب ينتظر رفع إيران الراية البيضاء، لكن طهران مستعد على ما يبدو للانتظار أطول، ولن تستجيب لمطالبه بالتخلي عن فرض رسوم على السفن المارة عبر هرمز أو المطالب الأخرى التي يرغب بها ترامب كي يغلق الستارة على الحرب. في أوراق الصحافة أيضا، الحوثيون يعلنون منع عبور 48 سفينة من البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن منذ بدء حظر الملاحة السعودية، وسط تحذيرات دولية من انزلاق اليمن إلى مواجهة أوسع. أخيرا، قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على رئيس المحكمة الجنائية الدولية القاضية اليابانية توموكو أكاني أثار ردود فعل دولية متباينة في أحدث حلقة من المواجهة المتصاعدة بين واشنطن والمحكمة. اليابان وثقت الإجراء وقالت إنه مؤسف جدا، أما المحكمة فرأت أن العقوبات الأمريكية تمثل تهديدا لسيادة القانون الدولي، في حين دافع إدارة ترامب عن خطوتها باعتبارها حماية لسيادة الدول ومواجهة لما تصفه بتسييس المحكمة الجنائية وفق تعبيرها. عند هذا الحد مستمعينا ومتابعينا ينتهي أوراق الصحافة. أشكركم جزيل الشكر على حسن الإصغاء والمتابعة. كنا معكم على مدار الدقائق الفائتة في قراءة سريعة للعناوين ولأخبار ومقالات وافتتاحيات الصحف العالمية. أوراق الصحافة برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني. يمكنكم تسديد رسوم الحج للموسم القادم في كافة فروع البنك الإسلامي الفلسطيني، وذلك حتى مساء 27 من هذا الشهر. شكرا جزيلا لكل من تابعنا، وأتمنى أن تظلوا وإيانا في الساعات القادمة. كل التحيات والمحبة مني أنا نجوى الحمدان، أتمنى أن تظلوا بخير ونهاية أسبوع موفقة.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: جائزة بقيمة $10,000 أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الكلية العصرية الجامعية رام الله تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاماً، تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي، بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطا ميسرا ومريحا من الفصل الأول حتى التخرج، الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.
2: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم. هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: لم يعد اضطراب السفر في الشرق الأوسط شأناً يخص المسافر الذي يؤجل رحلته أو شركة الطيران التي تعدل مسارها فحسب، إذ تمتد تداعياته لقطاعات تعتمد على إنفاق الزوار من الفنادق والمطاعم إلى النقل والأسواق وفرص العمل المرتبطة بها. وقبل تصاعد التوترات الأخيرة في المنطقة، توقعت توريزم إيكونوميكس نمو السياحة في الشرق الأوسط بنسبة 13% خلال هذا العام، لكن الحرب على إيران وضعت هذا المسار المتوقع تحت ضغط كبير، إذ تراجع عدد الوافدين الدوليين للشرق الأوسط 14% في الربع الأول من العام مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، فيما سجلت السياحة العالمية نموا بنسبة 2% استنادا إلى بيانات منظمة الأمم المتحدة للسياحة. تهدد موجات الحر الشديد والجفاف بمحو معظم النمو الاقتصادي المتوقع للاتحاد الأوروبي خلال العام الجاري، وقد تخفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1%، بما يعادل خسائر تقدر ب 180 مليار يورو وفق تقرير لبنك تروديوس الهولندي. وتقترب الخسائر المقدرة من مجمل النمو الذي تتوقعه المفوضية الأوروبية للاتحاد هذا العام عند 1.1%، في حين يتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد منطقة اليورو ب9%، بعدما أضعفت الحرب على إيران الآفاق الاقتصادية ورفعت تكاليف الطاقة في كافة دول الاتحاد.
2: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا.
1: موجة الأخبار من رايا أف أم، أهلا بكم. سلطات الاحتلال تواصل اعتداءاتها في قطاع غزة والضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد 9 مواطنين وإصابة واعتقال عشرات الآخرين بالتزامن مع حصار منازل في قسرى جنوب نابلس للأسبوع الثاني على التوالي. الدفاع المدني في غزة يقول إن طواقمه تواصل الحفر وانتشال الشهداء رغم استهدافها ونقص المعدات، مؤكدا استمرار عملها في ظل الظروف الصعبة. حركة حماس تحمل مجلس السلام مسؤولية التصعيد في قطاع غزة وتطالبه بالضغط على الاحتلال لإلزامه بما تم الاتفاق عليه. الهيئة العامة للشؤون المدنية تعلن تسليم جثمان الشهيد المحتجز سليم فقها ظهر اليوم عند حاجز عين سينيا برام الله على أن ينقل إلى مجمع فلسطين الطبي لاستكمال الإجراءات، ثم إلى مسقط رأسه في بلدة سنجل. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تقول إن الاحتلال استهدف أكثر من 29,000 دنم منذ 7 أكتوبر عبر تحويلها إلى ما يسمى أراضي دولة في واحدة من أوسع موجات الاستيلاء على الأراضي منذ توقيع اتفاقيات أوسلو. الناطق باسم الشرطة لؤي رزقات يقول إن النيابة العامة والشرطة تباشران التحقيق في العثور على جثة داخل مركبة محترقة غرب جنين، فيما تتواصل ملاحقة المشتبه به الرئيسية، داعية المواطنين إلى عدم تداول الشائعات. مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية في نابلس محمد بشارات يقول إن الوزارة تعمل على تطوير خطة طوارئ تشمل تجهيز مراكز للإيواء في مناطق جنوب نابلس للتدخل في حال التهجير أو إغلاق الحواجز، مؤكدا أن الأولوية هي دعم المواطنين وتعزيز صمودهم في منازلهم. صورة لما يسمى بوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من أمام غرف قيد الإنشاء، قالت مصادر إنها مخصصة لتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين. إصابة 3 مواطنين وسيدة جراء اعتداء قوة الاحتلال عليهم بالضرب خلال اقتحامها المتواصل لمدينة نابلس، ومستوطنون يشعلون النار في منازل بخربة الفخيت غرب يطا جنوب الخليل. ما يسمى بوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال يطالب بقتل 10 فلسطينيين يوميا في غزة، فيما يواجه نتنياهو اتهامات بدخول الانتخابات على وقع استمرار سقوط الضحايا في القطاع. مستشارة سابقة في البيت الأبيض تقول إن حديث الاحتلال عن منع اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية مجرد أكاذيب، متهمة إسرائيل بالتغاضي عن هذه الاعتداءات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن فرض ما وصفها بأشد حملة اقتصادية على إيران، متوعدا بعزلها اقتصاديا بمستوى غير مسبوق، ومهددا الدول التي تتيح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها تقديم أي دعم لإيران بعواقب اقتصادية هائلة. خبير يقول إن أوروبا تتجنب حاليا الانخراط المباشر في حرب ضد إيران، لكنها في ذات الوقت تستعد لمواجهة أي تهديد محتمل. خبير يكشف أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تواجه فخا تفاوضيا، معتبرا أن انسحاب الاحتلال من لبنان يمثل جائزة مؤجلة وليس خطوة أولى في مسار التفاوض. نهاية الموجز، المزيد على raya.bs.
0: بآخر الأخبار أولا بأول.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: أنا أريد،
7: أنت أريد،
6: هو أريد،
8: وهي أريد،
9: أريد. طور عالمك.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

صباح الخير. واليوم الخميس 20 آب وحلقة جديدة مع الناس. ومعكم ومع الناس دائما برعاية جوال. أسعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة رايا الإعلامية. ومن رايا صباح الخير. بمعيتكم نصب على الزملاء بداية مع سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية. صباح الخير يا سلام. ويسعد صباحك الزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. وصباح الخير للزميلة أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسر الحرية. صباح الخير مستمعينا ومتابعينا على رايا اف ام ورايا تي في، وعلى البث المباشر على صفحة برنامج مع الناس على فيسبوك. صباح الخير للناس اللي في الشوارع وعلى الطرقات وعلى الحواجز وفي أزمات السير، كان الله بالعون. صباح الخير للبلد وأهل البلد. ورحلت إسراء الشواهنة، رحلت مقتولة ومحترقة جثة هامدة داخل المركبة بين بلدة تعنك وبلدة السيرة الحارثية في جنين. تارك خلفها أطفال سيعيشون أيتام الأم وأب قاتل. إلى متى مسلسل قتل النساء مستمر؟ إلى متى غياب الحماية؟ أين الأسرة؟ كم امرأة استنجدت وشكت من العنف داخل الأبواب المغلقة ولم يكن هناك أي استجابة؟ كم قضية أغلقت ولم يحاسب أحد فيها؟ كم امرأة ستقتل بعد؟ واقتبس مما كتبه السيد عمر منصور، قال: المجتمع يصمت أمام مشهد قتل وحرق أم، مجتمع مصيره التفكك والانهيار. كفى دجلا باسم العشيرة والدين. جريمة قتل وحرق امرأة لا تغلق بعطوة ولا تدفن بفنجان قهوة ولا تمحى بصفح عشائري. يقول عمر منصور: هؤلاء الذين يتسابقون إلى بيوت الضحايا لانتزاع الصفح عن القاتل ليسوا حماة للمجتمع. إنهم حين يضغطون على أهل الضحية يساهمون في حماية ثقافة الجريمة. والأشد بؤسا أولئك الذين يلبسون هذا العبث لباس الدين فيشوهون الدين ليبرروا عادات بالية ووسيلة لإفلات القاتل من المسؤولية. الدين ليس غطاء للدجل، والعشيرة ليست ملجأ للمجرمين، ودم الضحية ليس ثمنا لفنجان قهوة. آن الأوان أن تنتهي هذه المسرحية. قاتل يحاكم وضحية تنصف وعرف بال يدفن. أوقفوا مسلسل القتل.
لا تفاصيل أكثر عن هذه الجريمة حتى الآن، وهذا كان في بيان الشرطة، ونحن سنتابع الموضوع أيضا من طرفنا مع الجهات المختصة ونوافيكم بأبرز المستجدات في هذه القضية. هي ليست قضية إسراء الشواهنة فقط، هي قضية مجتمع، ونحن معكم حتى 9:00.

ونذكر بأرقام البرنامج على 0-2-2-4-2-1-2-2-2 أو 3. ونعتذر عن أرقام الواتساب وسلام رسائلكم على رقم الواتساب الخاص في رايا وفي البرنامج بسبب خلل تقني من واتساب.

صباح الخير لكل متابعينا وين ما كنتوا، سواء على رايا تي في او على البث المباشر على فيسبوك او على رايا اف ام، وتحياتنا لكم وطريق السلامه.

0: في موضوع الشيكات المرتجعة، تصاعد الشيكات المرتجعة يفاقم معاناة المدينين ويزيد الضغط على ملف حبسهم. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن ينضم معنا عبر الخط الهاتفي السيد سامر الدربيع الناطق الإعلامي باسم لجنة الدفاع عن متعثري فلسطين. أستاذ سامر صباح الخير.
1: صباح الخير لك ولوطننا الجميل ولأهلنا وأحبتنا في الوطن والخارج.
0: يسعد صباحك. يعني أخي سامر، يعني من فترة وكنا نحكي عن موضوع المتعثرين وكنا نحكي عن يعني مطالبة بعدم حبس المدين لعدة أسباب، وفعلا كان هنا يعني هناك حراك على عدة مستويات من ضمنها الحراك القانوني والمطالبة بوقف حبس المدين. لوين وصلنا في هذا الموضوع؟
1: أخي نحن توجهنا بعدة خطابات إلى القيادة كاملة وإلى الحكومة والرئاسي، وقمت بتاريخ 21/6/2026 بالتواجد والاعتصام القانوني أمام مجلس رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، وكان هناك سبق صحفي وإعلامي وناشدناه عبر الهواء وسلمناه كتابا خطيا بمطالبنا القانونية والتي تشمل ثلاثة بنود، هي باستطاعة الحكومة إن قبلت أن توضع أو تجلس معنا للحوار وتضع ملف المتعثرين على الطاولة سيكون هنالك حل يعني قانون منصف للدائن ويصون أيضا كرامة المدين. لكن للأسف للآن لم يتم التجاوب معنا.
0: يعني ما صار هذا الاجتماع اللي طالبينه من أشهر مع الحكومة؟
1: إطلاقا لا. ونتمنى من رئيس مجلس الوزراء مرة أخرى الدكتور محمد مصطفى الجلوس معنا للحوار، ونحن بحثنا كل حيثيات الموضوع من ناحية الضرر النفسي والمعنى والبيتي وعلى الأطفال، لأن اليوم أخي أحمد أصبح الدائن والمدين متعثرين.
0: نعم يعني قبل فترة سمعنا حديث حول أن هناك قد يكون هناك قرار من الرئيس بإنصاف هذه القضية على الأقل، بديش أحكي دائن ولا مدين بس بإنصاف هذه القضية. يعني ماذا حدث معكم في هذا الموضوع؟
1: وأيضا قمت بتسليم مكتب سيادة الرئيس محمود عباس حفظه الله كتاب رسمي خطي قانوني بنفس الصيغة، وللآن لم يتم التجاوب معنا، علما وأنه علينا جميعا من أصغرنا إلى أكبرنا أن نحترم قرار الرئيس محمود عباس من حيث أنه قام بالتوقيع في العهد الدولي من المادة 11 بعدم حبس الحريات مقابل
0: نعم. وقانونيا يصنف موضوع المدين وحبس المدين تحت هذا البند؟
1: نعم صحيح
0: قانونيا
1: نعم. هذا من الأمور التي وقع عليها سيادة الرئيس في العهد الدولي من المادة 11.
0: طب توجهتوا للقانون بمعنى ترفعوا دعوة أو قضية للمحكمة العليا على سبيل المثال في هذا الموضوع؟
1: نعم تبرع وتطوع أحد الأشخاص المتعثرين مشكورا برفع دعوة للمحاكم ولكن رفضت، لأن للأسف نرى من يحكم الوطن رأس المال وليس الحكم.
0: تم رفض الدعوة
1: لأسباب يعني أكون صريح معاك يعني بسيطة جدا جدا جدا، لكن المعنى أن رأس المال هو من يحكم وهو من يتنفذ ولا يريد حل، فقط يريد حبس المدين.
0: يعني هلأ هو لازم يكون في سند قانوني عشان يرفض الدعوة؟
1: نعم صحيح.
0: إيش السند اللي اعتمدوا عليه لرفض الدعوة؟
1: بما معناه أنه أنتم تواصلتم عن طريق مباشرة لمحكمة العدل العليا، لازم عن طريق طبعنا منروح للتنفيذ منروح لمجلس القضاء برفض الدعوة تلقائيا. لذا السبب أخي أحمد السبب عدم وضع الملف على الطاولة للحوار والتشاور. نحن كلجنة درسنا ولدينا مستشارين قانونيين ونعمل ضمن القانون وتحت القانون، ولن نطالب إلا بالقانون ونرفض أي شيء خارج عن النص القانوني تمام، لكن لم نجد للآن أي تجاوب من الحكومة. بمعنى أن الحكومة لا ترى الآن حلا إلا الحبس، وهذا الشيء الوحيد الذي لم يحل المشكلة إطلاقا. نحن على أبواب انتخابات، أنت الآن تحرم أكثر من 1,000,000 متعثر وذويهم من حقهم في الانتخاب وأنت بحاجة لهم.
0: كيف مش هيشاركوا في الانتخابات؟
1: والله اللي عليه أمر حبس ومطارد، حتى لو أجى شخص ما متنفذ وقال له على مسؤوليتي الخاصة بس اطلع للصندوق لن يذهب إطلاقا، لن يذهب وسيؤثر على بقية أهله.
0: نعم. طب انتوا كلجنة ومعكم ناس حقوقيين، معكم ناس نعم. كمان مختصين في امور المال، اكيد قدمتم بديل، يعني اللي بيطالب بوقف حبس المدين اكيد في عنده بدائل. نعم. ايش البدائل اللي قدمتوها؟
1: اولا هو الجلوس والحوار كي يتم التفاوض على امور كثير. نحن نريد الان ان نخرج المتعثر من الحبس إلى التسوي، ومن الخصومة إلى الحل، وهنالك أمور قانونية. لن يتم الحل بدون جلوس والنقاش في الأمور القانونية، هنالك أكثر من حل لكن وجب الجلوس. نحن مع حفظ حق الداعم، يعني الجهات التي تريد أن تفشل هذه المهمة أول كلمة تقول هذول بدهم يوقفوا أو يلغوا أوامر. نحن نقول نريد تجميد وإيقاف أوامر الحبس في ظل هذا الظرف، تمام؟ مع حفظ حق الدائن والتشاور والسماح للمطارد المتعثر الذهاب إلى المحاكم للتسوي. الذي المتعثر اللي عليه أوامر حبس لا يستطيع دخول المحكمة لأن المحامي راح يبلغ عنه يحبسه، المندوب راح يبلغ عنه يحبسه، إذا هو ما راح يحل راح يسلم حاله. الآن 91 يوم، وأغلب من سجنوا 91 يوم ما دفعوا شيكل وتأخر حق الدائن وارتاح المدين سنة، تمام؟
0: نعم.
1: هيك محلناش. إيش الأهم من هذا كله؟ كل اسم متعثر أو كلمة متعثر توصف وضع الحالي للشخص، هذا بند. البند الثاني، نحن نريد حلول منصفة، كوننا نعيش نحن والحكومة في حصار وإغلاقات والمقاصة كمان محجوزة، هاي تؤثر على الحكومة، تمام؟ إذا وجب الجلوس معنا ونطالب مرة أخرى عبر إذاعتكم رئيس مجلس الوزراء لوضع الملف على الطاولة والتكرم ب القبول بالجلوس معنا للتحاور وضمن القانون. نحن لسنا أعلى من القانون، نحن تحت القانون ونريد القانون.
0: يعني لابد من الحوار، يعني يمكن احنا واحده من مشاكلنا في البلد انه ما عندنا حوار، مش بس مع يعني مش مع بس لجنه المتعثرين، يعني لا يمكن على مستوى البلد كلها عندنا مشاكل في الحوار والجلوس، بنعرف نقعد مع كل الناس الا مع بعض. يعني اخويا سامر، هلا يعني على مستوى خلينا نحكي مستوى مجتمعي، على مستوى ناس متعثرين، على مستوى دائن ومدين، بعيدا عن اوامر الحبس وبعيدا عن القانون، هل في ممكن يكون مبادرة إنه ما بين الدائن والمدين يصير في حوار واتفاق دون اللجوء للقضاء حاليا، على الأقل في ظل الظرف الموجود؟ يعني اليوم حتى المدين
1: نعم
0: قد يكون دائن ودائن قد يكون مدين، يعني بنفس الوقت، يعني بكل مصارع الناس والتشيكات بنفس الوقت عليه تشيكات وراجع كمان.
1: نعم. هلأ أنت بدي أجيب لك إياها بالأمي، إن رفعت عن المتعثر العصا و خوف الحبس وتسلط بعض المحامين ويعني ونظر القضاء إلى أنه هنالك حلول وهنالك من شرع أنه يجب حل هذا الموضوع، حينها المجتمع المحلي يساعد في الحل، حينها المحامين يشعرون بأنهم الآن السلطة القوية التي بيدهم، وهي بما معنى أن روحك في إيدي يا متعثر أيضا يوضع حل. ولكن نحن نريد بالنهاية كلجنة الحفاظ على حق الدائن والحوار القانوني والتسويب المحاكم كمان، يعني لا راح نلغي دور المحامي ولا راح نقول للدائن خلص روح نام أمورك مش راح تنحل، ولا للمدين. نحن نسعى للحلول، وأول بند وجب على الحكومة العمل به الآن لعدة الأمور التي نعيشها من زعرنة المستوطنين والانتهاكات والحصار والمقاصة. إعلان حالة الطوارئ أخي أحمد، وجب على الحكومة إعلان حالة الطوارئ القصوى. يعني الحبس مش حل يا عمي، الحبس مش حل.
0: نعم نعم. عندك أرقام حول عدد القضايا المرفوعة أو عدد الشكايات المرتجعة وقيمها؟
1: تقريبا لن أعطي أرقام حقيقية لسبب ما، لا أريد أن يسجل علينا أخطاء، لكن مئات الألوف أوامر الحبس فاقت 1,300,000 واحد. تمام. هلا اغلبها في ناس
0: هذول اوامر حبس، اوامر حبس،
1: اوامر حبس، لكن في اشخاص لديهم 4-5 اوامر حبس، لكن مئات الالوف، مئات الالوف متعثرين. انت بتحكي عن ثلث الوطن، هلا المتعثر وبيته، وبدك تحسب حساب انه قديش عنده عدد افراد اسره وحبس رب الاسره. انت تحبس يا سياده الرئيس ويا دكتور محمد مصطفى ويا حسين الشيخ ويا أخونا القادم الجديد إلى ساحة النضال والتحرير الأخ ياسر عباس، أنت تحبس عائلة كاملة إذا حبست رب الأسرة، أنت تعاقب الجميع وليس فرد.
0: نعم.
1: وهذا عفوا أحمد.
0: نعم تفضل.
1: وهذا شأن داخلي، يعني بيد حكومتنا أن تحله، هذا شأن داخلي، هذا ليس شأن خارجي. وعذرا كقضية الإخوة المعتصمين باب رئاسة الوزراء من مدتي، هذا شأن داخلي، هذاك واضح.
0: يعني هاي القضية تحديدا ونحن نحكي عن عدد لا بأس فيه، من يعني زي ما تفضلت ما فيش أرقام دقيقة، ولكن نحكي عن مئات آلاف الناس اللي عليهم قضايا مديونية وعندهم أوامر حبس، وإحنا في ظرف استثنائي، في ظرف يعني الحكومة تمر بأزمة والناس تمر بأزمة يعني. وأعتقد أنه يجب الجلوس والحوار مع اللجنة للوصول، قد يكون هذا الحوار وقد يكون هذا الاتفاق مع اللجنة جزء من الحل وليس مضاعفة وتراكم الأزمات في البلد. يعني بكلمة أخيرة أستاذ سامر بتحب توصلها للناس اللي بتسمع كل المسؤولين من خلال منبر راية ومنبر برنامج مع الناس؟
1: نحن نطلب كلمة أخيرة، نطلب من الدكتور محمد مصطفى إعطائنا كلجنة متعثرين فقط نصف ساعة من لما ندخل مكتبه لما نكون خارجين فقط، وسيأخذ منا نصوص قانونية وحلول مرضية له وللقيادة وللحكومة وللدائن والمدين وللشعب ولإتمام صمودنا وتعزيز صمودنا. يا رجل لا يعقل، لا يعقل أن يكون هنا حاجز إسرائيلي وبعد 400-500 متر أيضا حاجز تنفيذ من إخوتنا وحبايبنا الشرطة.
0: نعم نعم. والشرطة هم يعني هم بنفذوا القانون، بنفذوا ما يأتيهم. نعم.
1: عتب ليس لنا كلجنة متعثرين أي عتب أو انتقاد على رجال التنفيذ، فهم ينفذون. نعم. قانون. نعم. وجب تعديل القانون فقط.
0: نعم نعم، كان الله بالعون. بدي أشكرك جزيل الشكر الأستاذ سامر الدربي عن الناطق الإعلامي باسم لجنة الدفاع عن متعثري فلسطين، وإن شاء الله بكون هناك جلسة للحوار، وإحنا ما أشد الحاجة للحوار الداخلي. يعطيك ألف عافية وتحياتنا لكم.
1: نهاركم سعيد، شكرا لكم.
0: سلامات. برعاية جوال.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: برعاية جوال

وعودة معكم مع أعزائي المستمعين المشاهدين دائما مع الناس وبرعاية جوال. وتحياتنا لكل متابعينا ومن الفيسبوك حبيب أبو زريك يسعد صباحك, عزام عبدو يسعد صباحك وإن شاء الله يربي كل أيامك خير وسعادة. غازي نصيف من القدس يسعد صباحك يا غازي, تحياتنا لك وتحياتنا للقدس, سلم لنا على باب العمود يا غازي. وإنفايك يسعد صباحك, أمل زياد إنفايك يسعد صباحك ويعطيك ألف عافية. عبد خصيب يسعد صباحك يا عبد, تحياتنا لأهلنا في عرورة. ومريم حشية يسعد صباحك يا رب, صباح الأمل دائما برغم وجع البلد. ولولا فسحة الأمل يا جماعة الخير,

0: للضحكة والضحكة جديد.
1: يعني بجوز احنا في البلد لازم نشتغل على حملة مضادة لفكرة لا أمل بفلسطين، ونعمل حملة وطنية اسمها كل الأمل في فلسطين.

0: اجمل ضحكه تداوي.
1: ابو سفيان يسعد صباحك ابو سفيان، تحياتنا لك والى اهل اذنا الخليل.
0: اجمل ضحكه تداوي روحي واجمل سكه، السكه اللي تطمن روحي هي سكتك يا حبيبي وهي ده.
1: ابو سفيان نايف الطبيزي، طمنا شو بصير في موضوع العام الدراسي الجديد وانتو من لجنه اولياء الامور؟ ان شاء الله يا رب اخبار طيبه عن العام الدراسي.

0: ومعنا اتصال هاتفي. الو صباح الخير.
1: الو صباح الخير.
0: يسعد صباحك. مين معنا؟
1: ماجد معك من غزة.
0: يا حي الله يا ماجد، كيف أمورك يا ماجد؟
1: والله الحمد لله، هنا بنستنى في المية من يوم الأحد. طب بلدية غزة حلقت لنا في المية، مش معتبريننا بني آدمين، وهنا بنستنى في المية.
0: احنا
1: 4 أيام.
0: انت وين موجود؟ وين موجود ماجد؟
1: أنا موجود يعني آخر جبالي البلد، يعني أول غزة، يعني اللي دمروها الاحتلال السنة الفاتت من شهر 5 إلى شهر 10، اللي مسح كل البيوت اللي فيها، يعني في أول حدود غزة.
0: نعم.
1: يعني أنا الحين أنا بيتي إلي تقريبا أكثر من سنة، من شهر 5 السنة الفاتت لحتى الآن مش قادر أصله، لأنه قبل مستشفى الأندونيسي حتى للموقع العملي
0: عند الخط الأصفر، يعني
1: الخط الأصفر حتى قربوه على البيت، يعني عبيتي في الخط الأصفر صار، يعني
0: أنت
1: يعني
0: عند المستشفى الأندونيسي. نعم.
1: أنا طلع، أنا يعني في مربع الحمد لله كان الكل بحسدنا عليه في السكن، مستشفى الأندونيسي عندي، كمال عدوان عندي.
0: نعم.
1: كل الدنيا كلها حوالي كانت يعني.
0: نعم بعرف المنطقة منيح. يا ماجد يعني كان الله بالعون، يعني انتوا قريبين جدا من موضوع الخط الاصفر. طب يعني انتوا عدم وصول المي بسبب، يعني خلينا نحكي عشان نكون يعني واضحين، بسبب انه الاجراءات الاحتلال على سبيل المثال بمنع دخول،
1: هو بيقول لك انه كان في اللي نعم. هو الشبر اللي بغيروا الشبوره قال نسيوا، وثاني يوم انه بيقول لك في شيء زيت في المولد اجى غيروا زيت، وبدي اقول لك هالجمله يمكن تتفاجئوا وتنصدموا منها. عارف مين اللي اجى وجاب الزيت وغيره للمولد؟ الصليب الاحمر، عشان يتاكد انه الزيت انحط في المولد وما راحش للسيارات، لانه كيلو الزيت بنباع ب 3000 شكرا لنا في غزه.
0: صحيح.
1: معناه الاحتلال اللي بفرضها علينا ممنوع، يعني الزيت اللي بيدخل على غزه بيراقبوه وبيعرفوا وين بروح عشان ما يروحش للسيارات.
0: نعم صحيح. يعني بس افهم من اخوي ماجد، المي بتوصلكم عن طريق المواسير شبكه ولا عن طريق الخزانات تنكات؟
1: والله انا الشبكه الارضيه كويسه هنا في غزه في المناطق اللي احنا فيها، بس بتجينا كل احد وكل خميس بتيجي ساعتين يعني. فيعني اللي بكون عامل خط او ماخذ من جاره خط من الارض او اي حاجه بعبه ميه، واللي ما بكونش ماخذ يعني بعبه بالجرادل، يعني معاناه الميه.
0: نعم. وانت في حالتك كيف بتاخذ المي؟
1: انا والله في بقيت عندنا في خط في 3 نازحين 4 خيام بقينا نتشارك فيه، بدنا نحكش نعبي. اجى الحمد لله واحد شرى ارض قبالنا مد خط وماخذين منه انا وجاري، يعني يعني الحمد لله انحلت شوي يعني ازمه المي، بس بنستنى هي على 8:30 موعد يجيبها، لسه ما جاتش. ان شاء الله في شيء يعني.
0: ان شاء الله. يعني انا بسالك صراحه عشان افهم موضوع المي كيف ممكن نعمل تدخل، فان شاء الله يمكن تكون على البرنامج. يعني انا شوف امبارح تحديدا كنت بسمع في عن موضوع مشكله الماتورات في غزه تحديدا، انه موضوع قطع الغيار، موضوع الزيت.
1: نعم. الاحتلال برفض يدخل.
0: نعم صحيح. والتأخير صار بعدم تشغيل المضخات المي بسبب يعني في مشكلة بالمضخة وبدها صيانة، واحدة من أهم الأشياء الزيت، يعني زيت
1: يعني احنا مثلا
0: صناعي.
1: يعني
0: نعم.
1: تخيل من يوم الأحد ليوم الخميس ما تجيش المي على نازحين وناس تيجي عليهم يوم يعني هذه المشكلة. يعني المفروض احنا في زاف من النازحين هنا. طلع انا بدي احكي لك حاجه، واحد بعيد عن موضوعنا هو كله، احنا هنا النازحين مهمشين كليا مهمشين.

0: يعني كل الدنيا استلمت ان احنا ما استلمناهنش. الشادر اللي هو ابسط الامور اللي في الشتاء لازم تستلمه امتى؟ ما حد استلمنا اياه، ما حد زارنا، فيش حد زورنا. يمكن تواصلت مع 10 جمعيات وكله بيقول لك فيش فيش. طب اللي بنشوفه بعينينا هذا الناس بتستلمه من وين بيجي؟
1: ما هو يمكن يكون في يعني اخوي ماجد انا يعني بقول يمكن يكون في سوء في التواصل والناس نحكي الجهات المختصه هذول مش يعني انتم مش مسجلين عندهم.
0: لا عشان اكون صريح معك كل شيء بالواسطه اليوم صار في غزه.
1: بالواسطه يعني للاسف
0: وبدك يعني انا عشان اقول انا طلع انا بحبش لا اللف والدوران انا صريح
1: ايش بعد الدغر يا اخوي ماجد
0: اخذنا طرد صحي بالواسطه لكل المخيم.
1: نعم
0: عديدي بعرف واحد قال له هات الكشف ثلاث ايام كان طلع لنا الكشف من الاخر.
1: نعم
0: الك طيب. واسطه بتاخذ ما الكشف واسطه بتاخذش.
1: كمان مره سؤال، انتم مسجلين عند التنميه الاجتماعيه؟
0: مسجلين والمخيم تبعنا معتمد
1: 100% له اسم معين المخيم؟
0: مخيم الحريه. اه مخيم الحريه بجوار مستوصف الحريه موجود واجي علينا تبع التنميه وزارنا وكل حاجه ومعتمد وفي على جي بي اس هذا اللي هو الموقع.
1: نعم تحديد المواقع. نعم
0: اه تحديد الموقف لكن على الفاضي زي ما قلت لك الجمعيات والمؤسسات كلها بالواسطه. طب الكشاف بدي احكي لك على الكشاف، كل الدنيا استلمت الكشاف احنا بالجوال بنضوف الليل، ما انت عارف لا في بطاريات ثلاث سنين لا في بطاريات ولا في شيء، في الكشاف بالجوال بنضوف الليل لما الواحد بده يخش الخيمه ولا بده يقفل الخيمه بنضف الجوال كشاف الجوال.
1: طب شوف اخويا ماجد انا بدنا نتواصل مع الجهات المختصه مع وزاره التنميه الاجتماعيه بخصوص مخيم الحريه بشكل عام على موضوع
0: مخيم الحريه لاخر شارع الزرقاء.
1: اخر شارع الزرقاء
0: صغر واحنا مهمشين فيش جمعيات زارتنا ولا حدا بيسال فينا، وانا طلع انا كوني من الاداره وبلفلف على الجمعيات وبتواصل مع الجمعيات يوم يوم كله بقول لك ان المخيمات كثيره، بقول لهم طب 100% المخيمات كثيره، طب هل يصح مخيم من 11 شهر ما يستلم الشادر ومخيمات تسلم منك ومن غيرك؟ طب اعملوا لنا استثناء بس لو مره واحد يسلمونا، سلمونا احتياجاتنا، سلمونا جردلين المي اللي احنا في عز الصيف محتاجين ان كل الدنيا تسلمتهم، على الفاضي بعمل حاله مش سامعك.
1: ان شاء الله احنا راح نتواصل مع الجهات المختصه في هذا الموضوع
0: ان شاء الله. والله هذا يعني زي مناشده تعملوا لنا اياها بس حدا يشوفنا يعني. والله بقول لك يعني يعني امبارح رحت على جمعيه بتطلع طرود اللي هو طرود الشو الغذائيه. طيب والله العظيم قبل اسبوع شحدت كيلو سكر شحته مع انه السكر المفروض يطلع لك بالكربونات. وانا بقول لك انا الاحتلال برفض يدخل المساعدات اللي الناس بتحتاجها، بيدخل لك اصناف معينه عشان
1: هلا هذا مفروغ منه يعني الاحتلال. اعاد هندسه حتى موضوع الاغذيه موضوع التجويع يعني للاسف يعني
0: نعم. بده يدخل إشي هو بحدد لك الأصناف اللي يدخل لك إياها عشان أنت تضلك تعاني وتضلك تشتري. وأنا لما نقول إحنا داخلين على مجاعة إحنا بنعاني إحنا بنجوع ما حد يصدقني، لأن أنا كل شيء بدي إياه بالمصارب بشتريه، بالمصارب بشتريه عشان أنا آكل. صحيح. السكر بجيبوا لنا شيء إلا باللحمة كانوا يجيبوها بجباش السردينة بجيبوها شيء كل هذا الاحتلال برفض.
1: يعني موضوع الطرد الغذائي الأساسي الصحي
0: برفض يدخله بدخل لك. طلع مثلا عشان أحكي لك تبع في الغذاء العالم من الطردين أنا مسميه طرد السم، عارف إيش في قلبه هذا اللي من شهر 10 السنة اللي فاتت وهو بيسلمونا إياه 5 كيلو عدس 5 كيلو رز 4 علب حمص في العلبة زي الحجر علبتين صلصة نص كيلو ملح
1: هذا
0: 4 كذا سيرج يعني بدي اياك الاحتلال توف العدس وتوف الرز وحمص فقط غير هيك ممنوع توكل
1: كان الله في العون
0: ما انا حول ولا قوة الا بالله
1: يعني يعني والله اخي ماجد كان الله في العون ربنا يفرجها على اهلنا في قطاع غزه يعني ان شاء الله قريبا ان شاء الله قريبا بكون في اخبار طيبه على اهلنا في قطاع غزه
0: يا رب. والله الحين ابسط الامور احنا اللي بدنا اياها بدنا حدا يهتم فينا ويدور علينا. والله هذا اسم امانينا صرنا لانه ما فيش طلع ما ضلش معنا مصاري ثلاث سنين يعني
1: لا حول ولا قوه الا بالله.
0: ما يعني انا واحد من الناس اقسم بالله العظيم من شهر 11 السنه اللي فاتت وانا بشحد الشيكل شحد عشان اطرف اولادي من شهر 11 لانه انا بقبض طلع راتب جريح وبحكي علنا السيد ابو مازن والسلطه قطعت رواتبنا فيش لنا رواتب حاليا فاحنا على المساعده انا عايش واحد من الناس والله العظيم على المساعده عشان اصرف اولادي
1: فيش.
0: انا اكبر ولد عندي عمره 12 سنه وانا عمري 51 سنه قلت لهم عم شغلوني لو ب 20 شيكل بس لو في الاسبوع 120 شيكل 150 اصرف اولادي وانا بديش غير هيك على الفاضي مش حدا سامعك.
1: الله يفرجها يا رب اخوي ماجد. احنا اولا بخصوص المخيم رح نتواصل مع الجهات المختصه مع التنميه الاجتماعيه ومع بعض المؤسسات اللي يعني في لنا علاقه مباشره معهم نشوف شو بنقدر نقدم للمخيم من خلالكم
0: ان شاء الله. وهي رقم يعطوني اياه بس بدي اخش في الموضوع سريع عشان اخذت من وقتك عشان
1: نعم
0: الحين بالنسبه للجمعيات تاعت القروض يعني

0: فأنا يعني كلموني أكثر من مرة، يعني أنا ماخذ أيام المصنع كنت قرض يعني. والحمله ما فتحوا مكتبنا في غزة اللي هي ريادة. فبتصلوا على يعني علينا، يعني بتصل علي أكثر من مرة، يعني هم نفسه مطالب. قلت له طب أنت مش عارف إنه البيت تدمر كلهيته والمصنع انحرق وإحنا صرنا على باب الله عايشين؟ ونقول الله يعوضك ويعوضنا عوض خير. سكر. بعد أسبوع راح اتصل في الكبير في الكفيل، قال له بدنا نعمل إجراءات القانونية يعني إنك تنحبس إن ما دفعتش. شوف كيف بطعنوا فينا سكاكين يعني. رجع ران علي.
1: وين يحبس؟ وين يحبس ومين دي يحبس؟
0: ما بلع. أنا رحت أنا على مركز الشرطة قلت له أنا بدي أقدم فيهم شكوى وتروح تسكروا مكتبهم. والله العظيم هيك قلت له. قال لي خلي واحد يستجري يعمل معاك إشي. فيعني طلع القصد مش هيك. القصد إنه يعني إحنا ناس تدمرنا، إحنا ناس انتكبنا، أنت بدل ما تقف وتساعد وتهون علي تيجي تقول لي روح ادفع. طبعا مش خلينا فعلا. أنا عندي مخاسر في المصنع تبعي أقسم بالله العظيم $60,000 عندي مخاسر. والله كان عندي شغل جاهز كان لإسرائيل كله انحرق. طب أنا مين بعوضنا عنه؟ أنت قاعد بدك اللي إلك. طب استنى بس نشوف الدنيا ورايح عشان نديك اللي إلك يعني.
1: ما قبل شوي كنا نحكي يعني حتى على موضوع حبس المدينة يعني وإحنا عارفين إنه كل المواطنين سواء في الضفة الغربية وقطاع غزة بس كل واحد همه على قده يعني. بنفس القصة يعني الناس مش قادرة تسدد والناس في ضائقة والأوامر حبس.
0: يعني الحين يعني أنا عندي كان اللي هو حوالي 8 عمال يشتغلوا عندي، 2 استشهدوا وضل البقية ما فيش حد منهم بيشتغل. الله يرحمه. فيش حدا بيشتغل بالمرة، فيش دخل، فيش. بعدين طلع الاحتلال برفض يدخل لك أي إشي بتعلق في الصناعة حتى لو بدك تشتغل.
1: لا ممنوع ما بدخل ما بدخل
0: فيش ولا أي حياة. يعني بس الوحيد اللي بيشتغل اللي هو التاجر اللي بيجيبه من المعبر واللي صاحب المحل، وإذا في كم نصاب يعني من هل عملوا ملايين الدولارات في الحرب بتاجروا بيعملوا بسووا فقط. واللي عندهم ضل أملاك يعني اللي بأجر لك بيت لهالغلابة بيستغلوا. هاي بس هذا اللي عايش وهذا اللي جايب مصاري واللي بيشتغلوا في المؤسسات والجمعية. أما نحن كنازحين اللي نزحنا من الشمال وخسرنا كل حاجة، إحنا قاعدين على باب الله نلاقي حد يطلع لنا يعني.
1: وإن شاء الله ربنا يفرجها قريبا أخوي ماجد. إن شاء الله إن شاء الله يعني إحنا على أمل خلال الفترة القادمة يكون في تحرك باتجاه قطاع غزة إن شاء الله يا رب.
0: مع السلامة. والله يا ريت
1: إن شاء الله ولا يهمك. إحنا راح نتواصل معهم إن شاء الله ونشوف شو بنقدر نسوي مع المخيم وربنا يفرجها.
0: بالنسبة للرياض إذا توصلت مع سلطة النقد يعني اللي راعوا ظروف الناس اللي عليها قروض يعني ما يعني أنا والله العظيم بتشائم يعني يعني بتنكد أسبوع لما ألاقي واحد بتصل فيي وبطالبني بقول هو مش حاسس فيه يعني يراعوا ظروفنا يعني يراعوا مشاعرنا.
1: مش عارف واللي بتصل بطالب فيك تسدد ديونك وعارف انك في غزة وهذا الظرف أنا مش عارف يعني
0: أنا قلت له
1: وين المنطق في الموضوع يعني.
0: ما أنا قلت له أنا قاعد بشحر الشيك. لا مش هيك، برن عليك مرة مرتين وثلاثة وأربعة، وآخر مرة رنوا علي من رقم اسمه نداء فلسطين. بقول له مين أنتم؟ بقولوا لي ريادة. قلت له ريادة طبعا بدي أقدم شكوى فيكم وبهدلتهم. قال لي نحولك على الشكاوي. وأنه طلع من الرد علي هذا الرقم مني. قالوا لي أنت مكتب نابلس. وأنه لما ردت علي الموظفة بقول لي وين أنت ساكن؟ بقول له في مشروع بيت لهيا. بقول لي يا وردي مشروع بيت لهيا كله تدمر، مكتبنا كات كله راح. قلت لها مدام عارفة كل هذا ليش بتتصلوا علي؟ هي نفسها الموظفة اللي حكت لي هذا الكلام.
1: ما احنا كنا عارفين يا صاحبي، كنا عارفين الوضع اللي احنا فيه. الله يكون بالعون. بدي اشكرك جزيل الشكر ماجد، وان شاء الله يعني احنا راح نقوم بشوية تحركات مع الجهات المختصة في هذا الموضوع، وان شاء الله ربنا يجيب الفيل خير والله يفرجها. تحياتنا لك
2: نانسي أوليمان.

رسالة من نايف التميزي أبو سفيان بقول أنه طالب وزارة التربية والتعليم قبل بداية العام الدراسي الجديد بترتيب الأمور لدوام الطلاب 5 أيام وراتب كامل للمعلمين كي تستمر المسيرة التعليمية بأمان، والأهالي خايف على أولادها بعد 5 سنوات عجاف على طلابنا من كورونا لهذا الوقت. مجلس أولياء الآباء الموحد لمدارس إذنا. هذه رسالة من مجلس الآباء الموحد في إذنا، وإحنا وهي صراحة مطالب كل الناس، كل الآباء، كل الأهالي، كل مجالس الأمور في البلد، إنه أنقذوا ما يمكن إنقاذه من المسيرة التعليمية. وأولادنا اليوم في ضائقة تعليمية، في فاقد تعليمي، الله بيعلم قديش نسبته. وكمان مرة نعتذر منكم أعزائنا المستمعين والمشاهدين متابعينا على استلام أي رسائل على واتساب بسبب خلل فني في واتساب.

وابو احمد مطريه يسعد صباحك يا ابو احمد. ومحمد بركات يسعد صباحك يا محمد، تحياتنا لك. وان شاء الله تفرج قريبا. وهذا الوقت سيمضي. وإلى هنا أعزائنا المستمعين ومشاهدين ومتابعين، نأتي إلى ختام حلقتنا اليوم، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله الأسبوع القادم في حلقات جديدة، ودائما معكم ومع الناس. وكل التحيات للزملاء سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، والزميل فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني، والزميل أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش، تضلوا بألف خير، سلام عليكم.

0: برعاية جوال.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة 200 دولار و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-5-66-66-6 أو 1800-5-66-66-6.

0: الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: الساعة الآن 9 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا.
3: موجز الأخبار من رايا أف أم، أهلا بكم. سلطات الاحتلال تواصل اعتداءاتها في قطاع غزة والضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد 9 مواطنين وإصابة واعتقال عشرات الآخرين بالتزامن مع حصار منازل في قسرى جنوب نابلس للأسبوع الثاني على التوالي. الدفاع المدني في غزة يقول إن طواقمه تواصل الحفر وانتشال الشهداء رغم استهدافها ونقص المعدات، مؤكداً استمرار عملها في ظل الظروف الصعبة. حركة حماس تحمل مجلس السلام مسؤولية التصعيد في قطاع غزة وتطالبه بالضغط على الاحتلال لإلزامه بما تم الاتفاق عليه. الهيئة العامة للشؤون المدنية تعلن تسليم جثمان الشهيد المحتجز سليم فقها ظهر اليوم عند حاجز عين سينيا برام الله على أن ينقل إلى مجمع فلسطين الطبي لاستكمال الإجراءات ثم إلى مسقط رأسه في بلدة سنجل. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تقول إن الاحتلال استهدف أكثر من 29,000 دنم منذ 7 أكتوبر عبر تحويلها إلى ما يسمى أراضي دولة في واحدة من أوسع موجات الاستيلاء على الأراضي منذ توقيع اتفاقيات أوسلو. الناطق باسم الشرطة لؤي رزقات يقول إن النيابة العامة والشرطة تباشران التحقيق في العثور على جثة داخل مركبة محترقة غرب جنين، فيما تتواصل ملاحقة المشتبه به الرئيسية داعية المواطنين إلى عدم تداول الشائعات. مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية في نابلس محمد بشارات يقول إن الوزارة تعمل على تطوير خطة طوارئ تشمل تجهيز مراكز للإيواء في مناطق جنوب نابلس للتدخل في حال التهجير أو إغلاق الحواجز، مؤكدا أن الأولوية هي دعم المواطنين وتعزيز صمودهم في منازلهم. صورة لما يسمى بوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من أمام غرف قيد الإنشاء، قالت مصادر إنها مخصصة لتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين. إصابة 3 مواطنين وسيدة جراء اعتداء قوة الاحتلال عليهم بالضرب خلال اقتحامها المتواصل لمدينة نابلس، ومستوطنون يشعلون النار في منازل بخربة الفخيت غرب يطا جنوب الخليل. ما يسمى بوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال يطالب بقتل 10 فلسطينيين يوميا في غزة، فيما يواجه نتنياهو اتهامات بدخول الانتخابات على وقع استمرار سقوط الضحايا في القطاع. مستشارة سابقة في البيت الأبيض تقول إن حديث الاحتلال عن منع اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية مجرد أكاذيب، متهمة إسرائيل بالتغاضي عن هذه الاعتداءات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن فرض ما وصفها بأشد حملة اقتصادية على إيران، متوعدا بعزلها اقتصاديا بمستوى غير مسبوق، ومهددا الدول التي تتيح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها تقديم أي دعم لإيران بعواقب اقتصادية هائلة. خبير يقول إن أوروبا تتجنب حاليا الانخراط المباشر في حرب ضد إيران، لكنها في ذات الوقت تستعد لمواجهة أي تهديد محتمل. خبير يكشف أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تواجه فخا تفاوضيا، معتبرا أن انسحاب الاحتلال من لبنان يمثل جائزة مؤجلة وليس خطوة أولى في مسار التفاوض. نهاية الموجز. المزيد على رايا دوت بي أس.
2: رايا اف ام. يأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: أنا أريد،
10: أنت أريد،
9: هو أريد،
11: وهي أريد،
12: أريد. طور عالمك.
13: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
14: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
13: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
14: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
15: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
16: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونياً وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. آي براق، إي سداد، مال تشات، بالباي أو ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500، أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
13: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
14: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
13: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
14: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
15: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يقول أحمد قباجة في كتابه المعنون الاستدامة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية والصادر عام 12 و2000 ميلادي بأن هناك أزمات مالية تمر وتنتهي، بينما هناك أزمات تكشف بالتفاصيل أن المشكلة أعمق من مجرد نقص في الأموال، بل هي واقع سياسي اقتصادي معقد يحتاج إلى دراسة تفصيلية تحاول فهم الواقع المعاش. الدراسة التي يقدمها الكتاب إنما تستند إلى أبحاث أجراها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية ماس عام 12 و2000 ميلادي، بحيث تقوم هذه الدراسة بتتبع تطور الوضع المالي للسلطة الفلسطينية منذ تأسيسها، لتضع القارئ أمام صورة واضحة لمصادر الإيرادات وحجم الإنفاق والعجز والدين العام وطبيعة التمويل الذي تعتمد عليه السلطة. لكن السؤال المركزي ليس كم يبلغ العجز، بل هل تستطيع المالية الفلسطينية الاستمرار بهذه الطريقة؟ يظهر الكتاب أن واحدة من أكبر مشكلات المالية العامة في فلسطين إنما تكمن في اعتماد هذه المالية على مصادر خارجية في وقت تظل فيه قدرة الاقتصاد المحلي مرتبطة بحجم الضغوطات الإسرائيلية التي تحاول إجهاض هذا الاقتصاد ومنع توفير الدخل الكافي لحياة مستقرة ومستدامة للفلسطينيين، بحيث تصبح السلطة الوطنية الفلسطينية عاجزة أمام واقع صعب لا يمكن من خلاله توفير الإيرادات الذاتية وضبط الإنفاق وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي. ومن هنا يمكن فهم الكثير من العواصف المالية التي ضربت السلطة الفلسطينية اليوم وكل يوم. فالأزمة لم تكن وليدة لحظة واحدة، بل نتيجة تراكمات هيكلية ظلت تتكرر بأشكال مختلفة. الرسالة الأهم في الكتاب أن المالية العامة ليست مجرد حسابات في نهاية السنة، إنها أساس قدرة الحكومة على دفع الرواتب وتقديم الخدمات والاستمرار في أداء وظائفها. وبعبارة أبسط، إذا لم تكن للدولة موارد مستقرة فإن استقرارها السياسي والإداري وحتى الاجتماعي يصبح هو الآخر مهددا لا محالة. للاستماع لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري سيد.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: لم يعد اضطراب السفر في الشرق الأوسط شأناً يخص المسافر الذي يؤجل رحلته أو شركة الطيران التي تعدل مسارها فحسب، إذ تمتد تداعياته لقطاعات تعتمد على إنفاق الزوار من الفنادق والمطاعم إلى النقل والأسواق وفرص العمل المرتبطة بها. وقبل تصاعد التوترات الأخيرة في المنطقة، توقعت توريزم إيكونوميكس نمو السياحة في الشرق الأوسط بنسبة 13% خلال هذا العام، لكن الحرب على إيران وضعت هذا المسار المتوقع تحت ضغط كبير، إذ تراجع عدد الوافدين الدوليين للشرق الأوسط 14% في الربع الأول من العام مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، فيما سجلت السياحة العالمية نموا بنسبة 2% استنادا إلى بيانات منظمة الأمم المتحدة للسياحة. تهدد موجات الحر الشديد والجفاف بمحو معظم النمو الاقتصادي المتوقع للاتحاد الأوروبي خلال العام الجاري، وقد تخفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1%، بما يعادل خسائر تقدر ب 180 مليار يورو وفق تقرير لبنك تروديوس الهولندي. وتقترب الخسائر المقدرة من مجمل النمو الذي تتوقعه المفوضية الأوروبية للاتحاد هذا العام عند 1.1%، في حين يتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد منطقة اليورو ب0.9%، بعدما أضعفت الحرب على إيران الآفاق الاقتصادية ورفعت تكاليف الطاقة في كافة دول الاتحاد.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس داري العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك متطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: تعلن كلية الجيل التابعة لجمعية إنعاش الأسرة عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي 2026-2027 لبرامج الدبلوم المتوسط والدبلوم المهني المتنوعة من تخصصات التمريض والسجل الطبي، تصميم الأزياء والشيف والتجميل وغيرها الكثير من التخصصات المطلوبة لدى سوق العمل. كما توفر الكلية منحاً للمتفوقين تصل إلى 100% وسكناً داخلياً للطالبات وتقسيطاً ميسراً للرسوم. طلب التسجيل متوفر عبر صفحة الإلكترونية للكلية والدفع عن طريق إيسداد. سجل اليوم في كلية الجيل وكن جزءاً من جيل يصنع المستقبل.
2: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وأراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: التغذية الصحية، يجب تناول نظام غذائي متوازن يحتوي على مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الصحية والدهون الجيدة، وينصح بتجنب الأطعمة المصنعة والمشروبات الغازية والوجبات السريعة والأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق. عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان. معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

يا صباح الخير بأحلى صباح. صباح الخير لكل حدا عم بسمعنا حاليا وين ما كنتوا وأي حدا بشوفنا عبر رؤيا تي في. صباح الخير للي صحيوا من بكير وبلشوا يومهم لسه. الناس اللي عم بتحاول تستجمع طاقتها من الصبح، صباح الفل والياسمين. صباح الخير يا فادي، معنا فادي اليوم. صباح الخير لسلام الأطرش، ومني أنا كل صباح والتحية أنوار مطرية. يعني منحكي بداية أسبوع، لا نهاية. واضح إني مصحصحة طبعا، اعذروني، إلا النوم هيك بتعمل بالإنسان. نهاية أسبوع، وإن شاء الله أسبوع بيكون نهايته مسك عليكم، وأكيد يعني مدام أنا موجودة إن شاء الله الأسبوع الجاي بترجع لكم نجوى من جديد، أكيد كلكم اشتقتوا لها. وإن شاء الله بهالصباح نتمنى لكم يوم خفيف في راحة بال، أخبار حلوة حلوة حلوة، وناس طبعا كمان حلوة بتمر بطريقكم بحياتكم بتشوفوها اليوم الصبح، مش الناس العابسة اللي مكشرة. وإذا بدنا نحكي اليوم بهالصباح، فليش ما نبلش بإشي بسيط؟ ليش ما نحكي عن الكلمة الحلوة؟ وإذا بدنا نحكي على الكلمة الحلوة، فمنسأل ليش صرنا نبخل على بعض بإنه نحكي كلمة حلوة؟ يعني قديش ممكن إنه منشوف إشياء كتيرة في حياتنا بس برضو ما منحكي لهدول الناس، لهدول الأشخاص كلمة حلوة؟ دائما منسرع بالانتقاد، منسرع لحتى نغلط الناس اللي حوالينا، مننسى كل الخير اللي عملوه معنا، مننسى أو حتى هم بنسوا كمان اللي منيح اللي إحنا عملناه معهم، والحكي مش لحدا. ممكن لأنه حياتنا صارت أسرع، ممكن لأنه عم ننشغل في همومنا ومشاكلنا، ممكن لأنه مش عم نلحق على أي إشي في حياتنا، الضغوطات المستمرة. لكن قديش كلمة بسيطة ممكن تفرق في حياتنا، مش شرط من شخص منحبه، ممكن من أي إنسان في حياتنا. قديش من الممكن إنه يغير يوم كامل بالنسبة لإلنا،

0: هذا اللي منحكي لما كلمة واحدة بيحكيها شخص لإلنا بحياتنا قديش ممكن تقلب يومنا صباحنا من الصباح، يا من ضلنا مبسوطين يا من ضل عابسين. ممكن هاي الكلمة الصغيرة قديش بتأثر علينا لساعات وممكن لأيام، وتحديدا الأشخاص اللي بتأثروا بحكي الناس، يعني مثلي. معكم في أحلى صباح، ويا صباح الخير، الخير اللي ببلش فيكم. عشان هيك دايما نحكي لما بتشوف اشي اعجبك مش غلط تحكي عنه انه اعجبني، اذا حد ساعدنا نشكره. وبالمناسبة شكرا يا سلام على كل اشي بتقدمه دائما لإلنا. كمان إذا شفنا حدا تعبان مزعوج متضايق مش غلط نسأل شو مالك، مش فضول، إنما ممكن هذا الإنسان يكون بحاجة إنه حدا يسأله كيف حالك. إذا بدنا أو في حدا بده نرفع معنوياته ليش ما نعملها؟ يمكن إحنا ما بنعرف شو المعركة اللي الإنسان أو كل حدا في حياتنا عم بيخوضها، ولا شو الكلمة اللي محتاج إنه يسمعها بهذا اليوم. عشان هيك دايما وزن كل كلمة بتحكيها. معكم في أحلى صباح لساتنا وبلشنا هلأ.
1: متدلعين متعطرين وحنين متبخرين
0: متدلعين، ونروح معكم مستمعينا حبايبنا لا نحكي شوي عن رعاة برنامجنا ونبلش معكم بمجمع صيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة شو عندهم يا فادي؟ غششني شوي. أرز الضيافة طبعا كل حبة بحبتها. إيش هاد؟ شاي؟ لا تمر هندي. الطحينية، في كل إشي ممكن تلاقوه من مجمع سلطة الظهر التجارية من الضيافة. نروح شوي على جنيدي، يعني هلأ بنحكي إحنا بهالساعات بهالأوقات بهالدقايق في ناس بدها تفطر الصبح، فمنتجات جنيدي صناعة وطنية محلية فلسطينية طبعا. وإذا بندور هدول كلهم وين ممكن نلاقيهم؟ بالشيني إكسترا اللي موجودة في كل مكان بفروعها وين ما نروح في كل المحافظات. طبعا أفطرنا وشو بيبقى لنا اليوم؟ نتدلل. ف شو رأيك يا سلام وين نروح؟ مش ضروري اليوم نطبخ. شكرا يا فادي سبقتني، يعني عارف الواحد بالصبح شو بيفكر ببطنه، يعني نحكي آخر أسبوع دهقنين الأكل طبايخ في الدار، ليش ما ناكل من ملحمة مشاوي الزغلول؟ صراحة أنا جربته قبل فترة مع سلام وأحمد والشباب لأول مرة، يعني طعمه غير شكل. اللحمة عندهم صراحة طعمها لا يوصف. قديش دقت مشاوي بس عند الزغلول كل شي غير. ليش؟ لأنه الزغلول أكيد غير. طبعا كمان اليوم الخميس، يعني نهاية أسبوع، يعني تعزيل، نظافة، الأسمار، البريق، يعني بدنا نشوف الدور بكرة هيك بتفحفح ريحتها غير شكل. شكرا يا فادي، منيح انك ممشي لاني انا عشان اتذكر معك. واخر اشي يا فادي منروح لبنك القاهرة عمان، المكان الصح لتفتح حساباتكم فيه. اللي معه مصاري، مين فينا هالايام معه مصاري؟ مش عارفة. ما هو احنا اذا معنا مصاري وين منروح فيها؟ اما عبطنا او منشتري اشي للبيت، يعني برضو لبطنا. هذا اللي بحب الأكل. إيش قصدك؟ صباح الخير يا سلام، على الأقل أنا موجودة قدامك فأضحك شوي، مش عشاني، عشان المستمعين. طيب أوكي ماشي. طبعا بدي أحكي لكم بأنه في عنا مشكلة تقنية بالواتساب، بس يعني أكيد عم بتصبحوا علينا بكل تأكيد. للأسف يعني كنت حابة اليوم أسمع أو أشوف كمان رسائلكم، ما في نصيب ما في حظ، بس صباح الخير لكل حدا عم بسمعنا حاليا، لكل حدا يعني حابب يبعث لنا رسالة صباحية مش عم يقدر، كل حدا فيكم شخص شخص نفر نفر.

شكرا يا ابو خالد خراز، يسعد صباحك. شكرا لك امرواد. صباح الياسمين واتساب رايه في مشكله اليوم. صباح الخير يا رامز. المفروض قبل كم من يوم بعثت لي رساله على فكره زعلتني منك بالمناسبه، بس احنا قلبنا كبير اتجاهكم عشان تعرف يا رامز. طبعا بجوز لاني هدول المستمعين موجودين عندي، فاي حدا كمان برضو بصبح علينا. صباح الياسمين، احلى ياسمين منا من رايا لكم.

لكن إذا سهرنا كتير هذا بيعزز عنا ذكاء ولا لا؟ في ناس بيحبوا يسهروا، في ناس بيحبوا إيش، يناموا بكير. أنت من أي حدا فيهم يا سلام؟ بتحب تسهر؟ بعرف. سلم لعلي. أمين أسلم. أمين بالضبط. اللي بدك ياني أسلم عليها يمكن مش موجود هون، أكيد للمستمعين. شكرا يا أم مصطفى، صباح الياسمين. مرواد نعتبر إنه هاي المرة هيك، أو يمكن سلام مستقصد عشان أنا ما أقرأ رسائلكم الصباحية، ممكن تعملها ما تعملها. صباح الخير يا نايف، شكرا لإلك. اكتشفت انه اكثر من حدا حتى موجود عندي على الفيسبوك وبيعرفوا اني هلا موجوده على الهواء. صباح الخير لأماني. طب الواحد يعني ما بيمشي هيك، مش مرور الكرام، في ناس بتمشي وبتعلق، بتعلق بقلبنا، زيك زي كثير ناس في حياتنا. طبعا واضح اليوم مود سلام مش بالعالي، بس تقلقوش مدام أنا موجودة معكم. خلاص، شو بتحكي يا أماني؟ شكلك بتنمي علي.

قعدتش احكي يعني شو حكى سلام، بس المهم حكى والله يا ام رواد ما اعتقد، لانه مبين سلام اليوم زعلان او مش حابب اني اكون موجوده معه على الهواء. لا طبعا انا اكيد بمزح معكم، يعني سلام فيش مثله، مبدع شهادة كثير ناس، مبدع. شكرا يا ابو خالد، شكرا لك كمان للي بيسمعوني معك. كمان طبعا من ضمن المواضيع رح نتناقش فيها اليوم، رح نحكي عنها انه 3 دقائق من الحركة، هل ممكن هاي 3 دقائق تصنع فرق في حياتنا ولا لا؟ ممكن تصنع فرق على صحتنا ولا لا؟ احنا كتير تعودنا في حياتنا على انه هيك نكون زي مرخيين، يعني بدنا كل اشي بالسهل، ما منطلع الدرج منروح للمصعد مثلا، ما منروح بمشي نتمشى، منروح بايش بالسيارات. لكن قديش من ممكن 3 دقائق من حياتنا تعمل فرق؟ روح وسلم لعدائي انه مشتاق. طيب خلونا نروح لفاصل قصير وصغير ونرجع معكم لحتى نبلش في فقراتنا معكم في احلى صباح. صباح الخير.

0: على FM بتناسب إيقاع حياتك.
1: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

الجنادي إن كنا. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك
1: مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق. عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان. معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: يسعد صباحكم من جديد. صباح الخير لكل حدا عم بنضم لإلنا في هاي الدقائق 9:51 دقيقة. معكم في أحلى صباح. طبعا أكيد تعودتوا أنتوا كل خميس بيكون مع نجوى غير، لكن يعني اللي معتادين معه مع نجوى بيضل مع نجوى. إن شاء الله إنها بتكون منيحة وبخير. تحياتنا لإلها، صباحاتنا كمان الحلوة منا ومنكم لإلها.
1: اسمي غنوة ما بين شفايف، صوته أجمل صوت نداني، ابتسمته مطمناني.
0: يعني كان بودي صراحة إن أعلق على الموضوع اللي صار مبارح واللي شفنا الجريمة فعليا اللي هزت عنا شارع الفلسطيني، لكن يعني أكيد سمعتوا كمان أحمد حكى بشكل مفصل أكتر تفاصيل أكتر عن الموضوع في برنامج مع الناس، لكن إحنا ممكن نحكي بهذا الوقت يعني وهي الدقائق. خلونا شوي نفصل عن الواقع، مع أنه يعني صعب نفصل بس ممكن شوي يكون مختلف. إيش بدك أحكي لك بالضبط يا نايف؟ من عيوني بس إيش بدك أحكي لك؟ شكرا لك، شكرا على كلماتك الطيبة الحلوة. وخلص المفروض انه احنا هيك يعني مش مشكلة يا رامز، بس يمكن صار في سوء تفاهم، مش مشكلة، كلنا خير وبركة. يا ريت وصحة وهنا يا ام رواد، مش عارفة من وين يعني، بس اسمعي يعني نكون صريحين حتى لو شو ما كان، يعني أنا من الناس اللي بتحب الأكل، فيعني من الصبح تبعتوا لي أكل وأنا بشوف يعني كمان في البرنامج أكل، فغير شكل الوضع. يا ريت وصحة وهنا العافية. صباح الخير للناس كمان اللي بتحب تشرب من الصبح قهوة، والناس كمان اللي بتحب تشرب من الصبح شاي. طبعا سلام من محبي القهوة، أنا من محبي الشاي. فادي ما بعرف فادي شو وضعك؟ فادي بجوز بشربش إشي.

0: طبعا برجع بذكركم بانه في عنا خلل تقني في الواتساب تبع برنامج احلى صباح او برنامج راي او اذاعه رايا عفوا, عشان هيك يعني نعتبر اليوم ممكن خلاص مسامحينكم من الرسائل. بصراحة أنا مش من محبي كتير يا إم رواد الأغاني الشعبية, فإذا سلام ما بيحط اليوم يعني أغاني شعبية صراحة أحسن, بس أنا مش من محبيها يعني, وبالنهاية الناس أذواق. صباح الخير لكم مستمعينا من جديد, ومعكم بأحلى صباح لساتنا مكملين. يعني من بين أنقاض ما كان بيوم من الأيام مليان بالحياة والعلم, طلعت حكاية جديدة من قطاع غزة في ظل هاي الأوضاع والظروف الصعبة اللي عم بيعانوها في الأيام هاي, ووصلت كمان للعالم. حملت معها صورة للمكان اللي تبقى من ذاكرة الطلاب والأكاديميين, كمان فيلم ما تبقى, هذا الفيلم اللي ما وقف عند حدود غزة, كمان حصد المركز الأول في مسابقة الفيلم الوثائقي لطلبة التعليم العالي. لحتى نحكي أكثر عن هذا الفيلم, عن قصته, تفاصيل الهدف, الرسالة منه, منرحب معنا عبر الخط الهاتفي بصانعة الأفلام سارة المشراوي. صباح الخير سارة, وأهلا وسهلا فيكي معنا عبر أثير راية أف أم.
1: صباح الخير لكم ولكل المستمعين.
0: يسعد صباحك سارة, ومبارك فوزكم أول إشي في هاي المسابقة. يعني منحكي إحنا عندنا يعني رغم كل الظروف الصعبة اللي عم بمر فيها قطاع غزة, إلا إنكم قدرتوا تحصلوا على المركز الأول في مسابقة الفيلم الوثائقي لطلبة التعليم العالي. لو بدنا نحكي شوي معك سارة أكتر عن شو بتمثل لكم هاي الجائزة, خصوصا إنها أجت يعني في ظل هاي الظروف.
1: بداية سعداء بحصول فيلم ما تبقى على المركز الأول, خصوصا أنه كان ثمرة شغل فريق كامل في فترة معينة. بالبداية فيلم ما تبقى هو حكاية الكلية الجامعية, بيبدأ من صورتها بعد تدميرها, ومن هاي اللحظة بعود لما كانت عليه قبل الحرب, والحياة الأكاديمية اللي كانت تحتضنها, والمسارات اللي بدأت فيها وصولا للتخرج, كل هذا من خلال شهادة طالب وأكاديمي عايش المكان. فالفيلم ينتقل بين الذاكرة والعلاقة, بعدين للحرب اللي قطعت هذا الإيقاع وفرضت واقع أكثر صعوبة. ومع هيك الحكاية ما بتتوقف بعد الفقد, هو بيستمر التعليم, تستعيد الكلية شيء من حضورها في أماكن متفرقة تحمل امتداد لها. فالفيلم يتحرك من الدمار إلى الذاكرة, ومن الذاكرة إلى الاستمرار والأمل والحياة.
0: وإحنا بنحكي كمان يعني صار عن اسم ما تبقى, فيعني اسم مختلف, وما تبقى أكيد يعني بيحمل معاني كتير مختلفة. فإذا بدنا نحكي شوي إنه ليش اخترتوا هذا الاسم, إيش كنتوا تقصدوا بما تبقى؟
1: سميناه ما تبقى لأنه العنوان نفسه بيحمل الفيلم وبتحول معه. في البداية ممكن يفهم أنه ما تبقى من الجامعة بعد الدمار, لكن مع تقدم الحكاية في الفيلم وتقدم السرد بنكتشف أنه الدمار هذا هو شيء أقل من الشيء المادي, في أشياء ظلت ممتدة في تجربة الطالب والأكاديمي. فالعنوان بيفتح معنى أوسع, أنه شو اللي ممكن يضل من مكان بعد ما تتغير صورته. ومن هنا بتوصل دلالته إنه ما تبقى من المكان, وما تبقى من الذكريات, وما تبقى أصلاً الإرادة والأمل.
0: ويعني أساساً صعب كتير إحنا لما بدنا نحكي يعني إنه عم نشوف المكان اللي إحنا عشنا فيه ذكرياتنا, ومنعرف الذكريات الجامعية أساساً كيف بتكون. فإحنا بنحكي عن هذا المكان اللي كان بيوم من الأيام جزء من حياتك أنت وزملائك كمان اللي شاركوا في هذا الفيلم, أو حتى زملائك التانيين. فعم نحكي إنه هذا المكان مدمر, فبالتأكيد أثر فيكي هذا المشهد, يعني كمان ترك فيكي أثر, وترك فيكم أنتوا كلكم كطلبة في قطاع غزة أثر كبير. يعني فكرة الفيلم ممكن نحكي من بعد ما شفتوا هذا المكان اللي عم بيحمل ذكريات كتير مدمر, فطلعت لكم هاي الفكرة إنه حابين تعملوا إشي لحتى توصلوا للعالم كمان إنه كيف هذا المكان كان للعلم, وإنه أنتوا بتروحوا له هلأ فجأة بطل في إشي إلا ذكريات.
1: صحيح, لما كان المطلوب من البداية حكاية مكان, كانت الكلية على رأس أفكارنا إحنا كفريق. فهذا الاختيار كان نابع من علاقتنا فيها كطلاب, لأنها كانت جزء من تكويننا وعشنا فيها مرحلة ومحطات مهمة من حياتنا. فكمان اللي أعطى الفكرة وزن أكبر إنه قصة الجامعة, جامعتنا, كانت جزء أكبر من واقع أصاب التعليم في غزة. فهنا اختيار الكلية بيجمع ما بين علاقتنا بالمكان, وما بين إنه إحنا بدنا نوثق الإبادة التعليمية سواء للمكان أو إبادة التعليم. فمن خلال كليتنا إحنا من خلال جامعتنا قدرنا نوثق هذا الواقع بصورة محددة وبصورة إنسانية كمان.
0: نعم يعني وحاولتوا على الأقل إنكم تهدوا من خلال هذا الفيلم يعني للمكان حضوره حتى الصور اللي كانت كيف من قبل للمبنى. وأكيد يعني أي حدا بده كمان يشوف فيلم ما تبقى بإمكانه كمان يحضر لحتى يعرف إنه يعني هذا مش بس مكان, هذا فيه ذكريات يعني مليئة فيها حياة لأشخاص للأسف إنه يعني فقدوا هاي الذكريات الموجودة فيه. إذا بدنا نحكي يعني سارة عن تجربتك الشخصية وأنت كنت طالبة وجزء من هذا المكان, نحكي عن تصويرك للقصة عن حكايتكم, كيف قدرت تفصلوا أنتوا كطلبة ما بين مشاعركم وما بين دوركم أنتوا كمان كصناع أفلام؟
1: صحيح, بالبداية قربنا الشخصي من الفكرة ومن الموضوع كان له نفسيا دور صعب جدا. يعني إحنا كفريق كطلاب كلية عشنا المكان قبل الحرب, فإنه إحنا نشوفه بهذا الشكل يعني لما رحنا نصور كان جدا صعب. فبس برضو كان لزام انه احنا نفصل ما بين مشاعرنا وما بين مشاعرنا تجاه هذا المكان وما بين انه احنا بدنا نطلع بفيلم بصورة إخراجية قوية. نعم. فهو صحيح كان صعب جدا, ولكن قدرنا نقدر نحكي انه قدرنا نفصل وتغلبنا على كثير التحديات اللي واجهتنا.
0: وصعب يعني أكيد يعني بالنسبة لما كان يعني كان بعني لكم كتير كبير. وشفت كمان يعني من خلاله أنه كان في أكاديمي, كان في من الطلبة كمان اللي عملتوا معهم مقابلات, ف يعني بكل تأكيد يعني الموضوع كمان بالنسبة لكم كان صعب لأنه مثل ما حكيتي أنه أنتوا عشتوا في هذا المكان. طيب إحنا يعني صار منعرف كمان أنه التعليم في قطاع غزة ممكن خلال الفترة الأخيرة شهد تغير كتير كبير, ف يعني من خلال القصص اللي أنتوا كمان وثقتوها من خلال القصص اللي أنتوا عم تسمعوها, شو أكتر إشي ممكن نحكي أنه أثر فيكم بتجربة الطلبة من محاولتكم كمان لحتى تستمروا في التعليم؟
1: الوضع صراحة كتير أثر علينا يعني إذا بدنا نحكي من الناحية التعليمية, خصوصا أنه إحنا انتقلنا للتعليم الإلكتروني في طول هذيك الفترة. لكن نقدر نحكي أنه برضو على صعيد إنتاج الأفلام إحنا صحيح نشتغل في بيئة إنتاج غير مستقرة وندرس كمان في بيئة غير مستقرة. نعم. لكن هذا مش ما كان لإله
0: مقياس
1: صحيح, ولكن إحنا قدرنا يعني قدرنا إذا بدنا نحكي على مجال الأفلام التأثير الأعمق هو مسار تكوين صانع الفيلم نفسه. يعني صانع الفيلم برضو محتاج مساحة إنه يتعلم فيها, يشارك في مهرجانات وورش ويبري خبرته بشكل متراكم. فممكن نحكي إنه الحرب أضعفت كتير من هاي المساحات, فصرنا نتعلم وننتج ونبحث عن بدائل في نفس اللحظة. لكن التحدي بطل إنه كيف ننجز, بس كمان كيف إنه إحنا نقدر ننتج ونتعلم في بيئة غير مستقرة. بنفس الوقت غزة لسه فيها طاقات ولسه فيها مواهب ولسه فيها أفكار وشباب عندهم حس بصري,
0: وهذا اللي عم نشوفه أساسا, هذا اللي عم نشوفه عندكم في غزة. وإحنا يعني بنحكي كمان إنه أنتوا حتى لكم دور كبير كصناع أفلام في غزة لحتى كمان أنتوا توثقوا ممكن نحكي ما في وقت الحرب انتوا عايشينها حاليا كمان. فاذا بدنا نحكي انه عم احنا بنشوف مثلا بس الاخبار الصور اللي عم بتتداول على مواقع التواصل الاجتماعي او حتى بالمواقع الاخباريه, بس في حياه تانية احنا ما كنا نشوفها. مثلا انتوا اللي حاولتوا انكم تبرزوها في فيلم ما تبقى, انه كيف الحياه كانت قبل, كيف اجت حتى الشهادات اللي انتوا كمان استعنتوا فيها في الفيلم كانت كتير قوية, وبتبين قديش كمان يعني في معاناة. بنحكي مرحلة صعبة ومؤلمة أكيد بالنسبة يعني لإلكم.
1: صحيح, يعني ممكن نحكي إنه كل هذا إنه إحنا كيف قدرنا نبين الجانب والتحول اللي صار في الكلية ما بين صورتها قبل الدمار وما بين صورتها بعد الدمار. هذا كان لإله برضه إنه إحنا نتقدم عليه, إنه إحنا صح في حرب, ولكن إحنا قادرين إنه إحنا نطلع من هذا الدمار ونبين برضه لغزة, نبين للعالم الجزء الثاني من غزة, إنه إحنا صح إحنا الحرب دمرتنا كتير, ولكن إحنا قادرين إنه إحنا نصنع فرق وإحنا قادرين نطلع من هذا الواقع بصورة مختلفة تماما. إنه شوفوا غزة مش بس دمار, غزة صحيح. غزة بتقدر تطلع زي مثل العنقاء في وسط هذا الرماد كله.
0: وإذا بدنا نحكي طيب عنك أنت يعني سارة كطالبة وصانعة للأفلام، يعني كيف ممكن نحكي إنه تجربة ما تبقى يعني ممكن أثرت فيكي ونظرتك كمان إنه كيف ممكن أنتوا تدافعوا عن القضية الفلسطينية وكيف تحفظوا كمان الذاكرة الفلسطينية؟ وبدي أختم معك يعني بهذا السؤال سارة.
1: صحيح، تجربة ما تبقى كانت مهمة كتير صراحة بالنسبة لي كصانعة أفلام، لأنها نقلتني من التعامل مع الفكرة لمسؤولية بناء فيلم كامل. يعني يعتبر صراحة هذا أول فيلم لي بعد الحرب، فهذا كان له دور كبير في إنه أنا أتخذ قرارات ميدانية وإخراجية تحت ظروف مش سهلة. كمان علمتني قديش الفيلم الوثائقي بده صبر ومرونة، خصوصا احنا في واقعنا، وانه احيانا ممكن ندخل في التصوير برؤية واضحة لكن ضل منتبه للشيء اللي ممكن يكشفه الواقع امامك. والمهم والاهم كمان انه التجربة اكدت لي اني حابة اكمل في هذا المسار واطور لغتي الاخراجية واشتغل على افلام يكون لها موقف ورؤية وبتعكس صورتنا احنا في غزة وفلسطين ككل، مش مجرد بس توثيق للحدث.
0: نعم، بدي أشكرك صراحة سارة، وبدي أبارك لكم مرة تانية بفوزكم وحصولكم على المركز الأول في مسابقة هذا الفيلم الوثائقي وفيلم ما تبقى، وإن شاء الله يعني يعني تظلها يعني غزة عامرة بأهلها، عامرة بحتى الشباب اللي عم نسمع منهم وعم نشوف كمان منهم إنه عم بيحاولوا قدر الإمكان يدوروا على أي شيء لحتى كمان هم يصنعوا الأمل في حياتهم. شكرا لك مرة تانية، إن شاء الله بنتمنى لك التوفيق، وإن شاء الله ممكن يكون لقاءات تانية لإلنا نحكي عن أفلام قادمة لإلك وبتكون كمان بالمركز الأول. سارة مشهراوي صانعة الأفلام من قطاع غزة.
2: كلمة طلعت هالشمس، كلمة غيب هالقمر، أتخيلك حدي وأحس يحلى ويطول السهار. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشار. وهلين الحبك وفاي ورهان لهم.

0: صباح الخير لكم من جديد، معكم بأحلى صباح مكملين. طبعا سارة بعد شوي مفروض أو هي بلشت امتحانها، فنتمنى لها إن شاء الله التوفيق. كان مفروض أنها تكون كمان لايف معنا، بس يعني اعتذرت الصبح، حكت لي إنه لازم يعني أدخل على امتحاني بكير، فعشان هيك يعني شكرا لإلها إنها كانت على الأقل متعاونة معي وسجلت معي. كنت حابة كمان نسلط الضوء على الشباب في غزة، وإنه كمان بطلع منهم وفيلم ما تبقى دليل بشكل كتير كبير. طب نروح لموضوع تاني ونحكي عن تخصص جديد ومميز في جامعة بيرزيت، هو برنامج البكالوريوس في الاقتصاد التطبيقي البنوك والتأمين. هذا التخصص اللي جاي بفكرة مختلفة تماماً، وبحاول يربط ما بين دراسة نظرية وتطبيق العملي، وبجهز الطلبة كمان لحتى يكونوا جاهزين بشكل تام لسوق العمل، وتحديداً في القطاع المصرفي والتأميني. لحتى نعرف أكثر عن هذا البرنامج، ليش تم إطلاقه، وشو ممكن كمان يضيف للطلبة في جامعة بيرزيت، وكمان بالنسبة لسوق العمل، بنرحب معنا عبر الخط الهاتفي بدكتور محمد أبو رجالة، أستاذ المشارك في الاقتصاد في جامعة بيرزيت. صباح الخير يا دكتور.
1: صباح الخير.
0: يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك معنا. ونبلش معك يعني بأول سؤال دكتور، ونسألك إنه ليش ممكن جامعة بيرزيت اليوم شافت بأنه سوق العمل الفلسطيني بحاجة لحتى يكون في مثل هذا التخصص عندنا في الجامعات، بجمع ما بين الاقتصاد، ما بين البنوك، ما بين التأمين؟ يعني ممكن نحكي إنه في مشكلة جديدة هي موجودة في سوق العمل، هو عم بحاول يحلها هذا التخصص الجديد اللي نزل في جامعة بيرزيت؟
1: أو شيء سعد صباحك. وطبعا إحنا أكيد إحنا لما فكرنا في هذا التخصص، بعد ما لاحظنا إنه في نسبة كبيرة من الطلاب الخريجين في مجالات مختلفة بكلية التجارة ما بلاكوا شغل بتخصصهم، ففكرنا إنه يعني صراحة من أفضل الطرق للدخول إلى السوق هي عن طريق وجود تدريب مكثف. فإحنا فكرة البرنامج أجت لما كنا مسافرين بإيطاليا، وهم عاملين نفس المبدأ اللي هم التدريس المزدوج، اللي هو بيكون نظري بالجامعة وتطبيقي. هم عندهم إياها بالزراعة، كانوا طبقوها بالمزارع، يعني سنة تدريس بالجامعة بعدين بروحوا سنة تدريب بالمزارع في جنوب إيطاليا. فإحنا حكينا في عقلنا ليش ما نطبق هذا النموذج بفلسطين ونستهدف أكبر قطاعين بيستقطبوا طلاب، اللي هم قطاع التأمين وقطاع البنوك. فاشتغلنا على الموضوع صراحة، وكان صراحة في يعني أثر كبير من جمعية البنوك واتحاد التأمين وسلطة النقد، مثلا بمعالي الدكتور يحيى الشنار، بهدف إيش؟ صقل مساقات جديدة، مساقات يعني مش تقليدية، لأنه هم بيعرف يعني هم كل مؤسسة يعني سواء بنك أو تأمين أو سلطة النقد راح تستقطب جزء من الطلاب، يعني كما تم الاتفاق معهم يعني باتفاقيات خاصة. هم حكوا بما إننا بدنا إحنا نستقطب طلاب بدنا نتدخل شوية بالمواد، فتدخلوا بالمواد ولقينا مواد مناسبة زي ما هم بدهم، بتعلق بالاقتصاد الأخضر، بتعلق بالفينتك إلى آخره، وهذا كله دخلناه في هذا البرنامج اللي هو عبارة عن 3 سنوات تدريس بالجامعة، والسنة الرابعة عبارة عن تدريب في إحدى البنوك أو إحدى شركات التأمين أو بسلطة النقد والمؤسسات التابعة لها.
0: وهذا أساساً اللي بده إياه سوق العمل، إنه يكون كمان الطالب إنه مؤهل وجاهز. فحلو إنه 3 سنين نحكي نظري، بعدين السنة الرابعة بتكون فقط عملي وتطبيقي. طيب نحكي إنه هذا اللي بيميز مثلاً التطبيق أو التخصص الجديد اللي هو الاقتصاد التطبيقي البنوك والتأمين عن الاقتصاد التقليدي أو حتى إدارة الأعمال الموجودة في جامعة بيرزيت.
1: هذا طبعا هو تخصص فريد، لأنه كمان بيدمج بين 3 حقول في نفس التخصص، اقتصاد وتأمين وبنوك. وصراحة حتى المواد اللي تم اختيارها، يعني طبعا طلعنا على جامعات كثير برا، هي مواد بتدمج بين هاي 3 حقول، يعني مش مادة اقتصاد ومادة بنوك ومادة تأمين، لا، مواد بتدمج التخصصين مع بعض، اقتصاد وبنوك واقتصاد وتأمين. هلا كمان بسنة ثالثة في عنا الطالب ممكن يلتحق بمسار التأمين زي بقول إنه تركيز تأمين أو تركيز بنوك حسب الرغبة، وبناء عليه بروح بتدرب بالمؤسسة يعني بقطاع التأمين أو بقطاع البنوك. وبيقدر كمان الطالب هذا إنه ينتقل أول فصل بسنة رابعة بتدرب في بنك، ثاني فصل بيعمل سيمينار الأول، بعدها بروح على بنك، بروح على سلطة النقد أو على شركة تأمين أخرى.
0: حلو، يعني هذا اللي بنحكي عنه التطبيق العملي، إنه مش بس مثلا نحكي محصور بإنه يتدرب ببنكه بس، ممكن كمان يروح على
1: طبعا
0: يعني شركات
1: على شركة تأمين. شوفي موعدنا كان يروح على بنك إسلامي، بعدين يروح على بنك تجاري عادي أو بنك عفوا يعني مش إسلامي، أوكي. بعدين يروح على شركة تأمين التكافلية وإسلامية، على شركة تأمين يعني
0: أخرى
1: ما تعمل أخرى، أوكي. وممكن ينتقل لسلطة النقد والمؤسسات التابعة لها كمان، يعني صراحة عنده أكثر من خيار بسنة رابعة، أوكي. وضروري هو طبعا يستغل هاي السنة بتسويق حاله ونشغل على نفسه من ناحية التعلم، من ناحية يعني الشخصية كمان، لأنه طبعا إحنا راح نغطي سنة ثانية وسنة ثالثة راح نغطي، يعني كنا تدريب إله بسموه زيرو كريديت، وهذا التدريب الهدف منه نجيب خبراء في مجال التأمين والبنوك عنا يعطوا محاضرات للطلاب في هذا التخصص، مشان يحكوا لهم كيف يدخلوا بسهولة على سوق العمل وكيف ينكبلوا بعد ما يتدربوا هاي فترة طويلة.
0: طيب ممكن يكون برأيك يعني دكتور في إقبال كمان على هذا التخصص، يعني أنت بتحكي يعني شوف كم تخصص ما حصرين في تخصص واحد، وهذا اللي أساسا إحنا بحاجته بسوق العمل، فهل ممكن يكون في إقبال
1: صراحة عليها؟ صحيح، إحنا صراحة في إقبال جيد أو إذا ممتاز إقبال عنا.
0: نعم.
1: وإحنا ما بدنا نفتحه للعدد على العدد ما لا نهاية، إحنا حاطين سقف عدد من الطلاب، ما بدنا أكثر من مثلا من 30 طالب.
0: نعم.
1: لأنه تعرف إحنا من بالأخير هذول الطلاب بدنا نوزعهم على البنوك،
0: صح.
1: وما في وطبعا والبنوك عندها قدرة استيعابية محدودة، وطبعا إحنا في جامعة دير زيت والجامعات الأخرى متدربين، يعني ما بدنا إحنا نحتكر التدريب بهاي المؤسسات، فإحنا بكون عندنا حصة صغيرة بس ثابتة كل سنة متدربين يطلع، يعني بيطلع لنا 30 عندنا بتوزع. نعم. على البنوك وعلى الشركات وعلى سلطة النقد، كل واحد بيروح له على يعني كل اثنين بيروح على فرع أو على طبعا كل واحد حسب وين هو بيرغب.
0: يعني حتى فكرة إنكم يعني أنتوا دكتور حددتوا قديش عدد الطلاب اللي راح يسجلوا كمان في هذا التخصص، يعني
1: 30 ماكسيموم،
0: لأنه كمان هذا التخصص جديد. طيب يعني بدي أسألك كمان، ممكن لأنه كمان عدد من المستمعين أكيد عندهم أبناء لسه ما سجلوهم كمان بالجامعات، ممكن نحكي إنه إذا بده يدرس ابنهم مثلا هذا التخصص، هل بكرة بس يتخرج راح يكون يشتغل مثلا بس بالبنوك شركات التأمين، ولا ممكن يكون عم بيفتح له كمان مجالات وأفاق
1: طبعا أوسع؟ أنت بتحكي أنه أكبر قطاعين بيستقطبوا طلاب هم قطاع تأمين البنوك.
0: نعم.
1: هذا أولا. ثانيا السوق الخليج اللي هو بتعامله كثير بالتعامل الإسلامي.
0: نعم.
1: السوق حيكون مفتوح لهم كمان. ثالثا ممكن يشتغل بشركات الإقراض، لأنه في عندنا كثير مواد مالية فاينانس ومواد اقتصاد، يعني بيقدر تأهلهم إنه يشتغلوا بأكثر من يعني من قطاع، لكن أسهل عليهم إنه يملكوا وظيفة بقطاع التأمين والبنوك صراحة. هلا بصير إنه كمرة شركة إقراض، شركة مالية، هيئة سوق رأس المال، كل هذا بأهلهم للدخول إليه بسهولة. وصراحة تفاجأنا إنه عدد كبير من الطلاب بدهم يحاولوا لهذا التخصص من
0: طبعاً.
1: يعني من تخصصات أخرى بدهم يحاولوا عليه، لأنه هم كمان بدهم يضمنوا فرص العمل، لأنه بالأخير 90% إذا مش أكثر من الطلاب اللي بتدربوا راح يتوظفوا، لأنه البنك أسهل له أو أرخص له.
0: وأكيد لما أنت بتحكي عن يعني شوف كم من مساق أو كم من يعني برنامج هذا قديش مرتبطين في بعض بكل تأكيد، فعشان هيك يعني الطالب نفسه راح يتشجع وراح يتحفز، لأنه أنا بس بدي أخلص تعليمي من الجامعة إيش بكون بدي أدور على وظيفة بنفس اللي أنا درسته. وإحنا بنعرف للأسف كيف سوق العمل عنا عادة إيش بيروحوا بيدوروا، إنه حدا عنده خبرة، فعشان
1: صحيح وبس عن الخبرة، في الخبرة بتكون موجودة، وبتخرج معه شهادة وخبرة، خبرة سنة فبكون مؤهل 100% للدخول إلى القطاع التأمين أو البنوك أو
0: نعم. آخر شيء يعني بدي أسألك دكتور، نحكي إنه يعني بعد ما بتخرج هذا الطالب بيخلص الأربع سنين أو هاي المرحلة التعليمية، ممكن يكون عن جد هو جاهز لحتى ينخرط في سوق العمل ويكون جاهز لحتى يبدأ كمان بمجال العمل أو حتى بالفرصة الجديدة اللي راح تتيح له ولا لا؟
1: طبعا انت احنا الجواب طبعا لانه احنا بعادة لما نبعث الطلاب يتدربوا في بنك او في مؤسسة بشكل عام نبعته شهر.
0: نعم.
1: وفي منهم بيشتغلوا بعد الشهر هذا، يعني بيشتغلوا بعد ما خلصوا من الجامعة ويأخذوا الشهادة بروح على البنك نفسه اللي كانوا يدربوا فيه بيشتغلوا. تخيلي لو تروح عنده تقعدي 4 شهور في البنك أو سنة في البنك، تخيلي يعني. فأكيد يعني كل مرة أرخص على البنك إنه يوظف واحد أوريدي بيعرفه، عرف هوية البنك، عرف كيف يتعامل مع الموظفين البنك، عرفهم متعرف عليهم. ف مين أفضل للبنك إنه خليه ولا يجيب حدا جديد من برا يدربه ويصرف عليه ويدفع عليه؟ يعني طبعا إحنا هنا يعني قطاع التأمين يعني وعدنا بوكيت ماني للطلاب المتدربين، وإحنا راح نسعى كمان. سلطة النقد ما رفضت المبدأ، حكت يعني خلينا لوقتها، لأنه إحنا عندنا بتعرف بعد 3 سنوات لسه
0: صح
1: بداية التدريب
0: لسه.
1: فعني على الأغلب إنه حيكون إن شاء الله مدفوع على الأقل بوكيت ماني للطلاب، وهذا كمان يعني
0: فرصة حلوة وتشجيعية كمان للطلبة.
1: بالضبط. يعني شو ضل الطالب بده؟ شهادة محترمة، تدريب محترم بمؤسسات مرموقة في فلسطين.
0: بكل تأكيد. بدي أشكرك دكتور مهند أبو رجالة أستاذ المشارك في الاقتصاد في جامعة بير زيت، وشكرا لكم إنكم يعني على الأقل عم بتتيحوا الفرصة والمجال للطلبة لحتى كمان يتطور ويطوروا من حالهم ويلاقوا كمان يعني وظيفة من بعد ما يخلصوا من الجامعة، لأنه للأسف يعني عدد كبير من الطلبة إيش بدرسوا بس بيشتغلوا في إشي تاني ومختلف. شكرا لك مرة تانية.
1: العفو العفو.

0: صباح الخير لسامح زايد، يسعد صباحك، شكرا لك. كلماتك يعني صراحة أنا ممنونة إلها. هذا اللي كنت عم بحكي عنه الصبح، إنه قديش الكلمة الطيبة والكلمة الحلوة بتفرق في حياتنا، بتفرق في يومنا، بتفرق في تفاصيل ساعاتنا في الفترة الجاي. مصطفى اليوم ما في موضوع، لأنه مثل ما حكيت لكم يعني نترك نجوى كيف هي دائما بتحب تحضر برنامجها. اليوم إحنا بس جايين تعويض بما إنها مجازة، إن شاء الله بنتمنى لها يعني عودة ميمونة. خلونا نروح مع فاصل صغير، نرجع معكم ونكمل في أحلى صباح مستمعينا متابعينا مشاهدينا.
1: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

اشترك في احد برامج سوبر شامل فاتوره لتحصل على 3 اضعاف حزم الدقائق والانترنت ورسائل وبنفس السعر، وللمشتركين الحاليين احصل على 3 اضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الاعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتوره الافراد والشركات والحكومه. للاشتراك يرجى زياره متاجرنا او وكلائنا. خاضع للشروط والاحكام. اريد طور عالمك.

0: تحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: الكلية العصرية الجامعية رام الله تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاماً تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطا ميسرا ومريحا من الفصل الأول حتى التخرج. الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.
3: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا شركة البريق للمنظفات والتسويق. عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية فخر الصناعة الوطنية.

يسعد لي صباحكم من جديد. 10:27 معكم مكملين في أحلى صباح. تحياتي لإلكم، أنا اليوم موجودة معكم. صباح الخير للسلام مرة تانية ولفادي. يسعد لي صباحك يا فادي. بعدين طلع فادي من الطبقة البرجوازية، مش من جماعتنا إحنا، الشاي والقهوة، من الإسبريسو.

0: خلينا نذكر مرة تانية بأنه الواتساب عندنا في مشكلة، فعشان هيك يعني ما تزعلوا أنه ما عم نقرأ رسائلكم، أو ما تفكروا أنه إحنا مثلا عاملين لكم بلوك. بعد امبارح بعتت لبابا حكيت له، أو هو كان يعني قال لي، قلت له بابا اسمعني بكرة أنا طالع على الهواء، عشان دايما بضل يحكي لي ببعت لنجوى الصبح وبصبح عليها، فواضح إنه بيغاوز أبوي لما بتكون نجوى بسمعها، لما بكون أنا ما بيعبرني.
1: أنا عارف إنك أنت والدي، الله والدي تسرقني يعني.
0: فصباح الخير لإله وين ما كان، لأنه دايما أبوي بضل طاشش بيلف.

0: ليش مودك اليوم حزين؟ مش حزين؟ ولا؟ يجي الليل تولع شم. طب ليش مودك اليوم هيك مطفي؟ مش أنا والله، المستمعين اللي بيحكوا. يا ربي حدا يبعت لي إمرأة وادي بعتيه يحكي لي عشان أحكي إنه ها إمرأة وادي يعني شكت لي عنه. شكرا يا أبو خالد، يسلمهم إن شاء الله بيخلي لك ربنا أحبابك يا رب، الله يطول بعمره ويخلي حبايبنا كلياتنا قدروا قيمة الأشخاص اللي في حياتكم، قدروا قيمتها. الحكي طبعا مش بس لكم، لي أنا كمان. ليش بدك نروح لمأمون؟ للأرصاد. طيب احنا بنحكي اليوم الخميس نهاية أسبوع، أكيد كمان بنحب نعرف يعني شو وضع الطقس لليوم، لبكرة، لبعد بكرة، لأيام الجاي. نسمع مع مأمون عصايرة من دائرة الأرصاد الجوية نعرف حالة الطقس. خلينا نسمع يا سلام.
1: اليوم إن شاء الله ارتفاع آخر على درجات الحرارة، تصل أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، جو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، الرطوبة النسبية مرتفعة بشكل عام في الغلاف الجوي وهذا يعطي شعور بالحر أكثر، الرياح السائدة شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج، في ساعات الليل جو لطيف في المناطق الجبلية دافئ في باقي المناطق، يوم الجمعة أيضا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، تصل أعلى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية وجو شديد الحرارة في معظم المناطق، الرطوبة النسبية أيضا مرتفعة في الغلاف الجوي وهذا يعطي شعور بالحر أكثر. يوم السبت انخفاض على درجات الحرارة، يعود الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق وتبقى درجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية ورطوبة مرتفعة في الغلاف الجوي. يوم الأحد لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحال الجوي بشكل عام، يبقى الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق وأيضا رطوبة مرتفعة في الغلاف الجوي وهذا يعطي شعور بالحر أكثر. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لإخوان المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى أخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصورة لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفي 33-22، رام الله والبيري وخليل الرحمن 32-21، نابلس 34-23، جنين وطوباس 37-25، أريحة والأغوار 43-28، طول كرم وقلقيلي 35-25، غزة وخانيونس 32-25، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 33 درجة، تنخفض ليلا إلى 24 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.

0: يعني احنا بنحكي بآب، أب غريب هاي السنة. شفنا مطر وشفنا شتاء وشفنا برد وهواء بالليل وشوب وارتفاع درجات الحرارة. كل فصول السنة شفناها في آب. المفروض آب بيكون من أكثر أشهر السنة اللي هي حرارة، مثل ما كان يحكي لي برضو راصد الجوي فياض دوابشه بأنه بيحكوا عن آب، آب اللهب وشمس آب بتذوب مسمار، بس واضح أنه إحنا اللي دوبنا. يعني من إحنا اليوم في ارتفاع درجات الحرارة على الأقل. أنا مش عارفة أقعد لأنه ما في واتساب صراحة. متأكد إنك مش قصداً يعني خربته؟ واضح إنه
1: أن إيه بقى؟
0: واضح.
1: أقسم بالله العظيم.
0: أقسم بالله العظيم إيه؟ كمل.
1: أقسم بالله العظيم.
2: أقسم بالله العظيم.
1: ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقسم أن إيه بقى؟
0: على فكرة أنا بعرف بس تمزح معك، بس أنت طلعت ما بالمزح معك.

0: لازم فادي يتدخلي في الموضوع بما انك انت اليوم مشكلة. بزبط يا فادي، اذا بزبط ما عندي مشكلة. صباح الخير يا سلام. صباح الخير.
1: صباح الزعبيط.
0: صباح الخير. صباح الخير. أكثر حدا كسر بشوفه في حياتي من بعد أبوي أنت. يسعد لي هالصباح. لا هو أبوي على فكرة مش كسر، بس يعني زيك، يعني بحسك نسخته صراحة. كيف ما يكون سامعني بس.

0: طيب دائما بنسمع بانه النوم بكير والصحوه بكير هو سر النشاط عندنا والتركيز، بس كمان ممكن السهر بخلينا كمان تعبانين وما نركز باليوم اللي بعده. يا ترى هل السهر فعليا ممكن يخلي الإنسان أذكى ولا لا؟ في دراسة حديثة عم تحكي بأنه الأشخاص اللي بطبيعتهم بتنشطوا بالليل بحققوا أداء أفضل وأحسن، يعني زي سلام إذا سهر بالليل أكتر الصبح بيكون مصحصح، فواضح أنه الليل نايم بكير أكيد من الراحة اللي عنده في حياته. فعشان هيك
1: بايخة
0: الله يسعدك، شكرا. واضح انه نهار اليوم قالب، كيف الحدا اللي بنام بصحى مقلوب هيك سلام. نروح لحتى نعرف هل السهر بيعزز الذكاء ولا لا مع هدير ابو زينة.
2: طالما ارتبط النوم المبكر والاستيقاظ في الصباح بفكرة النشاط والصحة والإنجاز، بينما ينظر إلى السهر أحيانا على أنه عادة سيئة تؤثر سلبا في الإنسان، لكن دراسة حديثة أثارت مفاجأة بعدما أشارت إلى أن الأشخاص الذين يميلون إلى السهر والنشاط خلال ساعات المساء قد يحققون أداء معرفيا أفضل من الأشخاص الذين يفضلون الاستيقاظ المبكر. وشملت الدراسة أكثر من 26 ألف شخص وبحثت في العلاقة بين نمط النوم والأداء العقلي، وركزت على ما إذا كان الأشخاص الذين ينشطون ليلاً يختلفون فعلاً في قدراتهم المعرفية عن الأشخاص الذين يفضلون الصباح. وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يميلون إلى السهر حققوا في الاختبارات المعرفية نتائج أفضل من الأشخاص الذين يميلون إلى الاستيقاظ المبكر، كما أن الأشخاص الذين يجمعون بين صفات محبي الصباح ومحبي الليل حققوا نتائج جيدة أيضاً. ولا يمكننا القول إن الشخص يستطيع أن يصبح أكثر ذكاء بمجرد أن ينام متأخرا، فهناك عوامل أخرى تدخل في الموضوع كطبيعة الساعة البيولوجية لكل شخص وعدد ساعات النوم وجودة النوم. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن مدة النوم لها دور أساسي في أداء الدماغ، فقد وجد الباحثون أن النوم لمدة تتراوح بين 7 إلى 9 ساعات في الليلة ارتبط بأداء أفضل في بعض الوظائف المعرفية كالذاكرة والتفكير المنطقي وسرعة معالجة المعلومات. أما النوم لفترات أقل من ذلك أو أكثر بكثير فقد ارتبط بأداء أسوأ. وهذا يعني أن المشكلة ليست بالضرورة في أن ينام الإنسان الساعة الثانية أو الثالثة فجراً، وإنما في أن يحصل على نوم غير كاف أو غير منتظم. فهناك أشخاص طبيعتهم البيولوجية تجعلهم أكثر نشاطاً في المساء، بينما يشعر آخرون بالنشاط في ساعات الصباح، ويعرف هذا الاختلاف باسم النمط الزمني أو الساعة البيولوجية. ومن هنا يمكن تفسير لماذا يستطيع شخص أن يسهر حتى وقت متأخر ويستيقظ وهو يشعر بالنشاط، بينما يعاني شخص آخر من التعب وقلة التركيز بعد السهر نفسه. وتشير أبحاث حديثة أيضا إلى أن تأثير اضطراب النوم يختلف بين الأشخاص بسبب عوامل بيولوجية وجينية مرتبطة بالساعة الداخلية للجسم. ومع ذلك لا ينبغي أن نفهم نتائج الدراسة على أنها دعوة إلى السهر أو التخلي عن النوم الصحي، فتشير الأبحاث المتعلقة بالنوم بشكل عام إلى أن قلة النوم واضطراب مواعيده يمكن أن تؤثر في الانتباه والتركيز وسرعة الاستجابة والأداء الذهني. والذكاء والأداء العقلي لا يرتبطان ببساطة بكون الإنسان شخصاً صباحياً أو ليلياً، فقد يكون بعض محبي السهر أكثر نجاحاً في الاختبارات المعرفية، لكن ذلك لا يعني أن السهر هو السبب المباشر في زيادة الذكاء. الأهم هو الحصول على عدد كاف من ساعات النوم والحفاظ قدر الإمكان على نمط نوم منتظم يتناسب مع طبيعة الجسم. وليس بالضرورة أن كل شخص يسهر يعاني من ضعف في التركيز، وليس كل شخص يستيقظ مبكراً أكثر ذكاءً، فالاختلاف بين الناس كبير، والساعة البيولوجية تلعب دوراً مهماً في تحديد الوقت الذي يكون فيه الدماغ في أفضل حالته.

ناس بتضحك مع ناس وبتعبرش ناس تانية. ايش بيحكوا الحكي إليك يا جارة واسمعي يا كنة ولا العكس؟ الحكي إليك قال إليك. انا بلمحش، انا بحكي لك بشكل موضوع.

أول مرة بحس هدول أطول ساعة ونص في حياتي. من تحت رأسك ما تضحك على فكرة، ما بحكي إشي بضحك، عم بحكي إشي أنا معصبة منه.

سهران. لازم حدا يتدخل يعني ويحل الموضوع. بقدرش أسمع حالياً الفويس مسج يا نايف، بس إذا في إشي مهم كتير ابعث لي. خلاص فهمت إيش قصدك يا رامز، خلاص أنا حسيت بالذنب هيك مش أنت. مش عارفة إيش ماله الوقت، بس على ما أعتقد برجع بحكيك. آه صح نسيت، بحبش المزح سلام، ما بعرف شو ماله، بديش أحكي، ما بعرف شو ماله الوقت يعني. سبحان الله اليوم قرر يخرب، تعرفوا قديش المحبة من هيك طريق ألم. قديش سلام يعني بعزني، فاليوم قرر إنه هيك الواتساب فجأة ثانيك. بعد شوية يا إمروات، ما أنت قبل شوي حسيتك يعني يعني بتقولي لي احملي حالك وأمي روحي أنوار، بدنا نجوى. طبعا يعني هو فيش زي نجوى، أحسن ما تفكروا، بالعكس بالنهاية هي صاحبة البرنامج، إحنا هيك بس نيجي من مر على البرنامج والأصل بيرجع. والله أنتوا اللي بترسموا الوجه، البسمة على وجه، البسمة البسمة على وجهي هاي. المهم هي يا أبو خالد، شكرا لك.

طيب احنا مش لازم نقضي ساعات طويلة بالنادي لحتى نهتم بصحتنا. احيانا ممكن كم من دقيقة من الحركة اللي بنعملها خلال يومنا بيكون إلها تأثير كبير على حياتنا أكثر ما بنتوقع. فممكن نستغرب إنه بحياتنا لما بنعمل شوية حركات ممكن زي ما حكيت في بداية البرنامج نطلع درج بدل ما نروح للمصعد, أو ننزل درج بدل ما نروح كمان للمصعد, أو نمشي على مكان يعني سوبر ماركت قريب منا بدون ما نروح للسيارة, مش زي الناس اللي بتحب تريح حالها لحتى يكون جسمكم أنيق زي سلام, لحتى تكونوا هيك نشطين وأسودة زي سلام. فكيف ممكن

0: ممكن الحركة البسيطة تعمل فرق عنا في حياتنا؟ نسمع مع أسماء حمودة.
1: قد لا يحتاج الأمر إلى ساعة كاملة في النادي الرياضي ولا إلى تمارين شاقة وطويلة حتى نمنح أجسامنا دفعة صحية جديدة. ففي دراسة حديثة لفتت الانتباه إلى أن بضع دقائق فقط من النشاط البدني القوي خلال اليوم، حتى لو لم تكن ضمن تمرين رياضي منتظم، قد ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بعدد من أنواع السرطان. وركزت على ما يعرف بالنشاط البدني المتقطع القوي، أي تلك اللحظات القصيرة التي نتحرك فيها بسرعة وبجهد أكبر من المعتاد، كصعود الدرج بسرعة أو الإسراع للحاق بالحافلة أو المشي بسرعة عندما نكون مستعجلين. وبحسب النتائج، فإن الأشخاص الذين جمعوا حوالي 3 إلى 4 دقائق يومياً من هذا النوع من الحركة سجلوا خطراً أقل للإصابة بالسرطان بشكل عام، كما ارتبط هذا

نشاط بانخفاض يقارب 30% في احتمال الإصابة بواحد من 13 نوعا من السرطان التي ركزت عليها الدراسة. واللافت أيضا أن المشاركين في الدراسة لم يكونوا بالضرورة أشخاصا يمارسون الرياضة بانتظام، إذ اعتمد الباحثون على بيانات أشخاص كانوا يرتدون أجهزة لتتبع نشاطهم اليومي، ثم تابعوا سجلاتهم الصحية لعدة سنوات بحثا عن حالات الإصابة بالسرطان. لكن ماذا يمكن أن تعني هذه النتائج بالنسبة لنا؟ الفكرة ببساطة هي أن الحركة اليومية لا تقتصر على الذهاب إلى النادي الرياضي، فبدل استخدام المصعد يمكن صعود الدرج، وبدل المشي البطيء يمكن الإسراع لبضع دقائق، كما يمكن استغلال الأعمال المنزلية أو التنقل اليومي لإضافة فترات قصيرة من الحركة السريعة. ويرى الباحثون أن هذه الفترات القصيرة من النشاط قد تكون مهمة بشكل خاص للأشخاص الذين لا يمارسون الرياضة أصلاً، لأنها تقدم طريقة بسيطة لإدخال المزيد من الحركة إلى اليوم دون الحاجة إلى تخصيص وقت طويل للتمرين. ومع ذلك من المهم عدم فهم الدراسة على أنها تعني أن 3 دقائق من النشاط تمنع السرطان، فالنتائج تتحدث عن ارتباط بين النشاط البدني وانخفاض المخاطر، ولا تثبت أن الحركة وحدها هي السبب المباشر في انخفاض الإصابة، كما أن النشاط البدني المنتظم ما زال جزءا مهما من نمط الحياة الصحي، إلى جانب الحفاظ على وزن مناسب والغذاء المتوازن وتجنب التدخين وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة في مواعيدها. فحتى الدقائق القليلة التي نسرع فيها خطواتنا أو نصعد فيها الدرج أو نتحرك بدل الجلوس يمكن أن تكون إضافة مفيدة لصحتنا على المدى الطويل.

0: وشكرا لك يا أسماء. على فكرة طلع في عنا مستمعين عندهم فضول ليش ضحكت. يعني مداومة مع سلام، ما انتو بتعرفوا الحدا المتقلب المزاجي فجأة بيكون هيك بيضحك بشوش، فجأة بتلاقوه مش سلام اللي بنعرفه، عاد اسمه سلام يعني لازم يعطينا سلام، مش سلام اسمه يعني
1: معك
0: سلام.
1: حق، هو المذيع كان قالب خلقته.
0: أنا قالب خلقتي؟ هلأ؟ وأنا من الصبح بضحك ليش؟ صباح الخير. إحنا إمتى بنخلص البرنامج؟ هلأ؟ نروح طيب نحكي شوي عن روعة البرنامج، نذكر فيهم. نروح معك يا فادي، انت ايش بتحكي؟ انا بمشي معك اليوم. انساك من سلام، سلام حاليا مطفي مش فضيلنا طبعا. نروح لبنك القاهرة عمان، هذا المكان اللي حكيت لكم عنه من البداية، المكان الصح لحتى تفتحوا في حساباتكم من روعة برنامجنا في أحلى صباح. لازم يا فادي كان تبلشنا من أولها بصور الأكل عشان أنا حاليا ضغطي مرتفع. جنيدي من شركة جنيدي معنا من رعاة برنامجنا كمان في أحلى صباح، بيعطونا ألبان أجبان جنيدي. لبن الفراولة أو هذا حليب الفراولة الزاكي. ايش بدك تنقلنا بعدها يا فادي؟ لسه احنا بالجنيدية. اوكي طبعا ايش ما بدكم بتلاقوا عندهم بكل تأكيد، لبنة ولبنة بكل الأطعمة فيها، بالشطة بالزعتر، لبن الفراولة اكيد طبعا، الناس اللي بتحب اللبن فراولة والناس اللي بتحب تجيب لنا لبن فراولة كانت زمان طبعا. بنروح للزغلول حبيب القلب، هذا المكان الصح لحتى نضلنا نحكي ونحكي ونحكي ونحكي بس عن الزغلول، أكل الزغلول، مشاوي الزغلول. يعني صراحة اللي عم بشوف حاليا رايا تي في بيعرف من الصور قديش الزغلول يعني يختلف، مختلف غير شكل.

0: ونروح هلا لمجمع سيلة الظهر التجارية. شداد الضيافة وفريشة برضو اللي عندهم الأرز، عندهم في تونة، وعندهم إيش كمان؟ ما بدي متأسفة. طبعا أي إشي بدكم إياه من الجنايدي أو من الضيافة بإمكانكم تلاقوه بفروع الشني إكسترا وين ما كان، اللي موجودة بكل مكان. وكمان تنسوش بإنه اليوم الخميس، وتنسوش إنه بكرة فينا تنظيف للستات، للنسوان اللي بيحبوش يتستتوا في يوم الجمعة. فكمان البريق سمارت ألترا سمارت. شكرا لكل رعاة البرنامج اللي دايما حاضرين معنا ببصمتهم. لا أنا بحكي ختامها مسك وإنت حطت لي.
1: أنا قلبي تعود عجنونك بالهوى.
0: أوكي، بدي أشكركم جميعا مستمعينا، شكرا لكل حدا كان موجود معنا عم بيتابعنا عم بيشوفنا. تحياتي ليلكم، أنا أنوار مطرية، سلام لأطرش من الهندسة الإذاعية فادي ماضي، شكرا لإلك كمان من الإخراج التلفزيوني. أتمنى إنكم دايما تكونوا بخير، سعيدة إني موجودة معكم كنت اليوم.

0: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية. الساعة الآن 11 صباحا.
1: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
0: أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
5: أهلا بكم إلى موجز لآخر الأخبار، تقرأه أنوار مطرية. طواقم الإنقاذ والإسعاف تنتشل جثامين شهداء من تحت الأنقاض لمنزل في حي الزيتون في مدينة غزة، وذلك بعد 3 أيام متواصلة من عمليات البحث والانتشال الميدانية. قوات الاحتلال تقتحم قبل قليل مخيم بلاطة شرق نابلس وسط انتشار واسع لفرق المشاة في شوارع المخيم. مجموعة من المستوطنين المسلحين يقومون مساء أمس بحراسة أراضي المواطنين في منطقة عبدة جنوب الخليل، فيما يعيدون آخرون بناء بورة استيطانية أخليت قبل يومين في مسافر يطا جنوب الخليل. لليوم 12 على التوالي مستوطنون يواصلون محاصرة عدد من المنازل في بلدة قصرة جنوب نابلس وسط حماية من جيش الاحتلال جيش الاحتلال ينفذ سلسلة اقتحامات ومداهمات في عدد من المدن والبلدات والمخيمات في الضفة الغربية، تخللها مواجهات واعتقالات واعتداءات بحق المواطنين. أما إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية. وفي ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق. نهاية الموجز، والمزيد على رايا دوت بي أس وخلال الساعات القادمة. إلى اللقاء.
0: بآخر الأخبار أولا بأول.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: أنا أريد،
8: أنت أريد،
7: هو أريد،
9: وهي أريد،
10: أحنا أريد.
11: أريد، طور عالمك.
0: لإعلاناتكم على رايا FM، اتصل على 0599929995 0599929995.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: لم يعد اضطراب السفر في الشرق الأوسط شأنا يخص المسافر الذي يؤجل رحلته أو شركة الطيران التي تعدل مسارها فحسب، إذ تمتد تداعياته لقطاعات تعتمد على إنفاق الزوار من الفنادق والمطاعم إلى النقل والأسواق وفرص العمل المرتبطة بها. وقبل تصاعد التوترات الأخيرة في المنطقة، توقعت توريزم إيكونوميكس نمو السياحة في الشرق الأوسط بنسبة 13% خلال هذا العام، لكن الحرب على إيران وضعت هذا المسار المتوقع تحت ضغط كبير، إذ تراجع عدد الوافدين الدوليين للشرق الأوسط 14% في الربع الأول من العام مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، فيما سجلت السياحة العالمية نموا بنسبة 2% استنادا إلى بيانات منظمة الأمم المتحدة للسياحة. تهدد موجات الحر الشديد والجفاف بمحو معظم النمو الاقتصادي المتوقع للاتحاد الأوروبي خلال العام الجاري، وقد تخفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1%، بما يعادل خسائر تقدر ب 180 مليار يورو وفق تقرير لبنك تروديوس الهولندي. وتقترب الخسائر المقدرة من مجمل النمو الذي تتوقعه المفوضية الأوروبية للاتحاد هذا العام عند 1.1%، في حين يتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد منطقة اليورو ب9%، بعدما أضعفت الحرب على إيران الآفاق الاقتصادية ورفعت تكاليف الطاقة في كافة دول الاتحاد.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت أي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: جدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام.
1: أريد طور عالمك.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الابتعاد عن التدخين يعد أفضل قرار لصحتك. التدخين يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك سرطان الرئة وأمراض القلب والجهاز التنفسي. إذا كنتم مدخنين، فالبدء في الإقلاع عن التدخين يمكن أن يحسن صحتكم ويطيل في أعماركم.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

ترافقك أينما كنت على موجات الأف أم. في الجنوب 96.8 أف أم، في الوسط 98.3 أف أم، في الشمال 96.4 أف أم، أريحة والأغوار 96.8 أف أم، جنين والجليل 98.3 أف أم. الإذاعة الأوسع انتشاراً والأولى استماعاً، رايا أف أم.

مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

لإعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599 99 995

0: بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
0: الساعة الآن 12 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
2: أهلا بكم إلى موجز لآخر الأخبار، تقرأه أنوار مطرية. وزارة الصحة في قطاع غزة تعلن عن وصول 10 شهداء وأكثر من 20 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية. مستوطنون يحرقون فجر اليوم منزلا ويشعلون النيران فيه، وذلك أثناء نوم عائلة مكونة من 5 أفراد في خلة الفر جنوب الخليل. قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة شرق نابلس صباح اليوم وسط انتشار واسع لفرق المشاة في شوارع المخيم. ما تسمى بجماعات الهيكل تدعو إلى تنظيم وقفة في القدس المحتلة الخميس المقبل في 27 من آب الجاري للمطالبة بإعادة فتح الأقصى للمستوطنين أيام السبت. قوات الاحتلال تنقل عددا من البيوت المتنقلة الكرفانات إلى بؤرة استيطانية جديدة أقيمت مؤخرا على جبل طاروسة غرب الخليل. لليوم 12 على التوالي مستوطنون يواصلون محاصرة عدد من المنازل في بلدة قصرة جنوب نابلس وسط حماية من جيش الاحتلال في محاولة للاستيلاء عليها وفرض أمر واقع في المنطقة. منظمة Human Rights Watch تقول إن هجمات المستوطنين في الضفة الغربية تؤدي بشكل متزايد إلى التهجير القسري للفلسطينيين، محذرة من أن عشرات القرى والبلدات الفلسطينية تواجه خطر المحو نتيجة لتصاعد هذه الهجمات. إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبلغ الكونغرس بزعمها على تخصيص أكثر من 206 ملايين دولار لدعم قوة الاستقرار الدولية المقترحة في قطاع غزة في أول تمويل أمريكي ملموس لها، والتي تستهدف تأمين القطاع وتهيئة الظروف لإعادة إعماره. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يحذر من تداعيات التطورات المتعلقة بالمشروع الاستيطاني إيوان، داعيا سلطات الاحتلال إلى الامتناع عن اتخاذ مزيدا من الخطوات بشأنه. وإلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية. وفي ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق. نهاية الموجز، والمزيد على رايا دوت بي أس وخلال الساعات القادمة. إلى اللقاء.
0: بآخر الأخبار أولا بأول.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
3: هو أريد،
5: وهي أريد،
6: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
9: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

غمرني تعيش سكني فيك سكني فيك غمرني تعيش حياتي معك حياتي معك غمرني تعيش

بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستقبلية.

جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: لا وقت للبحث،
2: لا وقت للبحث،
1: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
2: راي.بس
1: الوطن في صفحة واحدة. راي.بس الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: رايا دوت بي أس.
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
5: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
7: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
8: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن

0: مبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
1: إترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1-800-87-87-87.
2: شركة ترست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع، بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة ترست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة ترست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة ترست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
5: راية FM، الصوت الأجمل.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: لم يعد اضطراب السفر في الشرق الأوسط شأناً يخص المسافر الذي يؤجل رحلته أو شركة الطيران التي تعدل مسارها فحسب، إذ تمتد تداعياته لقطاعات تعتمد على إنفاق الزوار من الفنادق والمطاعم إلى النقل والأسواق وفرص العمل المرتبطة بها. وقبل تصاعد التوترات الأخيرة في المنطقة، توقعت توريزم إيكونوميكس نمو السياحة في الشرق الأوسط بنسبة 13% خلال هذا العام، لكن الحرب على إيران وضعت هذا المسار المتوقع تحت ضغط كبير، إذ تراجع عدد الوافدين الدوليين للشرق الأوسط 14% في الربع الأول من العام مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، فيما سجلت السياحة العالمية نموا بنسبة 2% استنادا إلى بيانات منظمة الأمم المتحدة للسياحة. تهدد موجات الحر الشديد والجفاف بمحو معظم النمو الاقتصادي المتوقع للاتحاد الأوروبي خلال العام الجاري، وقد تخفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1%، بما يعادل خسائر تقدر ب 180 مليار يورو وفق تقرير لبنك تروديوس الهولندي. وتقترب الخسائر المقدرة من مجمل النمو الذي تتوقعه المفوضية الأوروبية للاتحاد هذا العام عند 1.1%، في حين يتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد منطقة اليورو ب0.9%، بعدما أضعفت الحرب على إيران الآفاق الاقتصادية ورفعت تكاليف الطاقة في كافة دول الاتحاد.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. الساعة الآن 1:00. الأخبار المحلية.
2: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
2: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة 1:00.

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا ومتابعينا عبر شبكة رايا الأعلامية في الوحدة الإخبارية لمتابعة أبرز وأهم العناوين والأخبار المحلية والدولية. بعد 3 سنوات تحت ركام غزة الشيع، رفعت 50 شهيدا معظمهم نساء وأطفال. الاحتلال يسلم جثمان الشهيد الطفل سليم فقهاء من سنجل شمال شرق رام الله. قوات الاحتلال تهدم بركسا زراعيا وبيوتا بلاستيكية في كفر صور جنوب طول كرم. جماعة الهيكل تدعو إلى وقفة للمطالبة بإعادة فتح الأقصى أمام المستوطنين أيام السبت. ومستوطنون يحرقون منزلا في خلة الفرة جنوب الخليل. عطاءات ون تنقل الاستيطان من التخطيط إلى التنفيذ على الأرض. الاغتيالات في غزة تعكس مرحلة لا حرب ولا سلام. ديمقراطيون ينتقدون نهج ترامب للضغط الاقتصادي على إيران، وإلى التفاصيل. أهلا بكم مستمعينا من جديد. شيع المواطنون في مدينة غزة رفات 50 شهيدا، انتشل الدفاع المدني جثامينهم من تحت أنقاض منازل مدمرة بعد بقائهم نحو 3 سنوات تحت الركام منذ استهداف منازلهم في الأشهر الأولى من الحرب. وتأتي عملية الانتشال في ظل نقص حاد في المعدات الثقيلة وصعوبة الوصول إلى المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال، في حين تواصل عائلات انتظار انتشال جثامين ذويهم المدفونين تحت أنقاض المنازل المدمرة. وبحسب ما أفادت مصادر صحفية بأن الدفاع المدني حصل قبل أسابيع على تمويل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتنفيذ مشروع انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض بواقع 800 ساعة عمل موزعة على محافظات قطاع غزة، موضحا أن الفرق تعمل في المناطق التي يوجد فيها المواطنون ولا تشمل المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال. وننتقل أيضا معكم مستمعين إلى قطاع غزة ومع زميل الصحفي من هناك عدلي أبو طه. يسعد أوقاتك.
1: تحياتي لك وللسادة المستمعين.
0: أهلا بك معنا بهذه اللحظات سيد عدلي. يعني اليوم تم انتشال جثامين 50 شهيد بعد بقائهم نحو 3 سنوات تحت الركام، ولا زال الدفاع المدني يحاول انتشال أيضا جثامين الشهداء تحت ركام المنازل في قطاع غزة، ولا زالت أيضا الأوضاع بشكل عام في غاية في الصعوبة في قطاع غزة. يعني التفاصيل من خلال حتى هذه اللحظات.
1: بالفعل في مشهد جنائزي مهيب شيع الفلسطينيون صباح اليوم 50 جثما من الشهداء الذين تم انتشالهم من تحت أنقاض عائلات أو منازل عائلات البطنيجي وعائلة كرم وعائلة السوافيري، هذه العائلات التي قصف الاحتلال منازلهم في بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع وسوى المنازل على الأرض على رؤوس ساكنيها. تم انتشال هذا العدد من الجثامين بعد عمل متواصل لقرابة 10 أيام كانت قد قامت بها طواقم الدفاع المدني بعمليات صعبة ومعقدة لانتشال هذا العدد من الجثامين. واجهت طواقم الدفاع المدني صعوبة كبيرة في العمل حتى تمكنت من انتشالهم، عبارة عن بقايا أجسادهم وملابس وعظام ورفات تم جمعها في يعني أكياس تزينت بأعلام فلسطين. جرت الاستعدادات منذ ساعات صباح هذا اليوم في ساحة مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة بحضور أهالي الشهداء والمؤسسات المحلية ولجان العشائر والطواقم الطبية والصحفيين الذين حضروا المكان. التحضيرات الأولى جاءت بعد يعني جمع هذه الجثامين داخل ساحة المجمع، ومن ثم بدأت مراسم التشييع إلى المقابر ومواراتهم الثرى في مشهد حزين وبلغ عليه الحزن والقهر في نفوس العائلات التي فقدت أبنائها وذويهم خلال هذه الحرب الإسرائيلية، بالإشارة أن هذه الجثامين ظلت على مدار 3 أعوام تحت الأنقاض، لم تتمكن قبل ذلك طواقم الدفاع المدني من انتشالهم بسبب رفض الاحتلال الإسرائيلي من وصول هذه الطواقم لهذه المنطقة، لكن جاء العمل أو باشروا العمل بعد التنسيق من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبعد ذلك تمكنت هذه الطواقم من ممارسة عملها بآلية واحدة وبحفار واحد على مدار أسبوع كامل، حتى تمكنوا من انتشال هذا العدد، فيما تبقى عدد آخر ما زال تحت أنقاض المنازل التي دمرت بحاجة لمعدات ثقيلة ومعدات كبيرة. حتى هذا اليوم الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخالها، نتحدث عن 8,000 مفقود ما زالوا تحت أنقاض المنازل المدمرة. بالتأكيد هذا الأمر يحتاج لمعدات كبيرة وثقيلة حتى يتمكنوا من انتشال هذا العدد المتبقي. مشهد حزين وقاسي يعني عاشه الأهالي في خلال تشييع هذه هؤلاء الشهداء، وهو المشهد الثاني قد تكرر بعد قبل حوالي 3 أسابيع نفس المشهد حينما شيعت عائلة أبو شريعة والحسينة آنذاك قرابة 112 جثمانا من جثامين شهدائها من تم انتشاله ومن تحت أنقاض منازلهم المدمرة. اليوم يتكرر ذات المشهد بتشيع هذا العدد من الجثامين. إلى ذلك الأوضاع ما زالت صعبة للغاية، الاحتلال الإسرائيلي لم يكتفي بقتل الفلسطينيين بل أيضا ينغص على حياتهم بشكل يومي، خاصة فيما يتعلق باستمرار الخروقات الإسرائيلية التي تأتي على صعيد عمليات النسف والتضييق على الفلسطينيين، ويعني المزيد من مساحة قطاع غزة حيث بلغت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي حتى هذا اليوم على قرابة 70% من مساحة القطاع، وتبقى ما يقارب 30% يتكدس فيها أكثر من 2 مليون مواطن يعيشون في تلك البقعة الجغرافية الصغيرة. بالتأكيد أوضاعهم الإنسانية صعبة للغاية، يعيشون أوضاعا قاسية، يفتقرون لكل مقومات الحياة، وفي ذات الوقت يتعرضون للموت في أي لحظة. نتحدث على مدار الأيام والأسابيع الماضية الاحتلال الإسرائيلي كثف من استهدافاته وغاراته، خلال 48 ساعة الماضية استشهد أكثر من 17 مواطنا في مجزرتين مروعتين ارتكبهما الاحتلال الإسرائيلي، كان آخرهما بالأمس بعد استهداف مقر للشرطة الفلسطينية، وأسفر عن استشهاد 9 فلسطينيين بينهم ضباط في الشرطة، وأيضا مواطنين كانوا يقطنون بالقرب من المكان المستهدف. وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي ينغص على حياة الفلسطينيين، لا يقتصر الأمر على من استشهدوا وعلى الموتى، بل الأحياء اليوم ما زالوا يعيشون ذات الأوضاع القاسية ومعاناتهم قم أيضا معبوض الأيام في ظل هذه الأوضاع الصعبة التي يعيشونها، ونقص كثير من الاحتياجات الأساسية التي يحتاجونها بشكل يومي لمحاولة التكيف مع هذا الواقع الصعب.
0: نعم، إذن أشكرك عدلي أبو طه زميل صحفي من قطاع غزة، ونتمنى الفرج إن شاء الله القريب على أهلنا في القطاع والرحمة لجميع الشهداء. إذن نتواصل معكم مستمعينا في هذه اللحظات. سلمت سلطات الاحتلال اليوم جثمان الشهيد الطفل سليم سامي سليم فوقها إلى ذويه بعد احتجازه منذ استشهاده في آذار الماضي، وأفادت الهيئة العامة للشؤون المدنية بأن طواقمها تسلمت جثمان الشهيد الطفل من بلدة سنجل شمال رام الله عند حاجز عين سينيا، ونقلته إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله لاستكمال الإجراءات الطبية تمهيدا لمواراة جثمانه الثرى في مسقط رأسه عصر اليوم. وكان الطفل فوقها قد استشهد في 17 آذار الماضي برصاص قوات الاحتلال على أطراف بلدة سنجل شمال شرق رام الله، فيما أصيب فتى آخر كان برفقته قبل أن تحتجز قوات الاحتلال جثمانه. وأكدت الهيئة العامة للشؤون المدنية استمرار مساعيها لإعادة جميع جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال ومتابعة هذا الملف مع الجهات ذات العلاقة. هدمت قوات الاحتلال اليوم بركسا زراعيا وبيوتا بلاستيكية تعود للمواطن طالب سعادة في قرية كفرصور جنوب طول كرم بعد نحو أسبوع من إخطاره بهدمها. أفادت مصادر محلية بأن قوة من جيش الاحتلال برفقة جرافة ثقيلة اقتحمت القرية ونفذت عملية الهدم في الجهة الغربية بالقرب من جدار الفصل العنصري الذي يلتهم مساحات واسعة من أراضي كفرصور. وكانت قوات الاحتلال قد أخطرت الخميس الماضي بهدم 4 مبانٍ في القرية بينها منازل مأهولة ومنزل قيد الإنشاء إضافة إلى المنشآت الزراعية المستهدفة اليوم. وأوضحت المصادر أن المباني المستهدفة تقع ضمن الأراضي المصنفة ب مشيرة إلى أن أصحابها يمتلكون الأوراق الثبوتية والتراخيص اللازمة فيما تتواصل إجراءات الاحتلال بحق المواطنين وممتلكاتهم في المنطقة. دعت جماعات الهيكل اليوم إلى تنظيم وقفة في القدس الخميس المقبل 27 من آب الجاري للمطالبة بإعادة فتح الأقصى للمستوطنين أيام السبت. وذكرت محافظة القدس في بيان مقتضب أن جماعات الهيكل مزعوم بمشاركة حاخامات ورؤساء مدارس دينية وأعضاء كنيسة ووزراء في حكومة الاحتلال دعت إلى تنظيم وقفة في القدس المحتلة يوم الخميس 27 من آب الجاري للمطالبة بإعادة فتح المسجد الأقصى أمام المقتحمين. من جهة أخرى أحرق مستوطنون مسلحون فجر هذا اليوم منزلا في خلة الفرع جنوب الخليل. وذكر مصدر صحفي بأن مستوطنين من مستوطنة عتناء المقامة على أراضي المواطنين جنوب الخليل هاجموا منزل المواطن بسام النواجعة في خلة الفرع غرب يطا وأشعلوا النيران بالمنزل أثناء نوم العائلة المكونة من 5 أفراد. وقال المواطن محمد النواجعة وهو أحد أفراد العائلة أن 5 من المستوطنين المسلحين والملثمين هجموا في ساعات الفجر الأولى المنزل المكون من 3 غرف ومساحته 70 مترا مربعا واقترب أحدهم من النافذة وقام بكسرها وهدد أصحاب المنزل قبل أن يقوم بإلقاء مادة سريعة الاشتعال داخل المنزل ما أدى لاحتراقه بالكامل. وأضاف أن أفراد العائلة كانوا نائمين داخل المنزل وتمكنوا من الخروج بأعجوبة.

0: قال الكاتب والمحلل السياسي عبد المجيد السويلة من الإدارة الأمريكية تبدو غير قادرة أو غير راغبة في ممارسة ضغط حقيقي على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال موسمه الانتخابي، معتبرا أن واشنطن تتعامل مع خطوات الحكومة حكومة الاحتلال باعتبارها أمرا واقعا خشية الدخول في صدام سياسي مع المجتمع الإسرائيلي أو مع حكومة الاحتلال. وأوضح أيضا سويلم في حديث عبر إذاعتنا أن الإدارة الأمريكية في ظل الأزمة الداخلية التي تواجهها ليست بحاجة إلى مواجهة جديدة مع نتنياهو، ولذلك فإنها وفق تقديره تمنحه هامشا واسعا للتحرك في غزة ولبنان والضفة.
1: لا يعني سوى أن هذه الإدارة، وأقصد الإدارة الأمريكية، في الموسم الانتخابي لنتنياهو لا يسعها على ما يبدو إلا أن توافق على كل ما يقوم به، وذلك لأنها تعرف لأن نزع الغطاء عن نتنياهو يعني حالة من الارتباك السياسي داخل المجتمع الإسرائيلي، ويعني ربما صدام معين ما بين اللوبي الصهيوني والإسرائيلي من جهة وإدارة ترامب من جهة أخرى. ويبدو أننا يعني ترامب من خلال أزماته المتلاحقة على المستوى الداخلي الأمريكي ليس بحاجة الآن لمثل هذا الصدام ولا لمثل هذا التناقض، وبالتالي يعطي كما تفضلت الدول الأخضر لعمليات القتل والارتيال، ويكرر نتنياهو كل ما يقوم به في لبنان وفي قطاع غزة وفي الضفة الغربية. وبالأمس وصلت الجهة الأمريكية إلى القول بأن ما قامت به إسرائيل من قصف لمطار إدلب هو أيضا في إطار معلومات دقيقة، ويأتي يعني في إطار حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها، يعني حتى أن الأمور وصلت إلى أن يبدأ ما يعني ترامب التناقض مع أردوغان ومع منطقة الإقليم. ولذلك نحن أمام موسم انتخابي، من وجهة نظري أنه لا يمكن أن يكون هذا الموسم سوى موسم الدم الفلسطيني أولا، ويعني الدم في كل الإقليم. الولايات المتحدة توافق على الفهم الإسرائيلي لتطبيق المرحلة الثانية أو تبدأ في إعطاء الضوء الأخضر لإسرائيل بحملات جديدة القتل والاغتيالات، وبالتالي عن أي يعني اتفاق نحن نتحدث؟ إذا نحن نتحدث عن الفهم الإسرائيلي للاتفاق وتبني أمريكي لهذا الفهم الإسرائيلي، وهو الأمر الذي يعني بأن يعني حركة حماس لا تستطيع أن تقدم تنازلات أكثر مما قدمت حتى الآن، ولم يعد بيدها وأمامها سوى أن تقف في وجه هذا الاتفاق يعني. وسيعتمد الأمر كله وبرنته على موقف الوسطاء وعلى موقف الإقليم العربي.
0: نقرأ أيضا مستمعين في أبرز الأخبار والعناوين حتى هذه اللحظة. وفي الأخبار المحلية، اقتحمت قوات الاحتلال اليوم مخيم بلاطة شرق نابلس، وأفادت مصادر محلية بأن عددا من دوريات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من حاجز بيت فوريك شرقا باتجاه مخيم بلاطة وسط انتشار واسع لفرق المشاة في شوارع المخيم. قال مدير التوثيق ونشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود أن طرح سلطات الاحتلال عطاءات البناء ضمن مخطط إيوان يمثل انتقالا خطيرا من مرحلة التخطيط السياسي إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على الأرض، محذرا من تداعيات جيوسياسية واسعة للمشروع على الضفة. وأوضح داود أيضا عبر إذاعتنا أن المشاريع الاستيطانية تمر عادة بعدة مراحل، تبدأ بإيداع المخططات والدراسة والمصادقة عليها، إلى أن أخطر مراحل تتمثل في طرح عطاءات البناء باعتبارها المؤشر الذي ينقل المشروع من الإطار النظري إلى التنفيذ.
2: هو في الحقيقة انتقال من المستوى التخطيطي إلى المستوى التنفيذي، أي أن دولة الاحتلال يعني ستبدأ بالتنفيذ الفعلي على الانتهاء من طرح عطاءات البناء. نحن نعلم أن المشاريع الاستيطانية تمر بمجموعة من المراحل على رأسها إيداع المخططات ودراستها والمصادقة عليها، ولكن أخطر هذه المراحل هو طرح العطاءات. دولة الاحتلال في الأيام الماضية طرحت هذا العطاء الكبير ودعت يعني شركات التطوير العقاري وشركات البناء من أجل تقديم مناقصات وبالتالي نحن نتحدث عن مرحلة فعلية، أي تنفيذ فعلي على الأرض تتجاوز المراحل النظرية السياسية السابقة إلى مستوى تنفيذه على أرض الواقع. كما نقول دائما أن هذا المخطط هو ليس يعني مخططا بنائيا مرتبط ببنى تحتية أو محاولات إسكان، هذا مخطط يترك آثار جيوسياسية خطيرة على الجغرافيا الفلسطينية. وأول هذه الآثار هو ما يتم تداوله بكثرة في قضية فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها. نحن نعلم أنه عندما تحاول دولة الاحتلال أن تحدث تواصلا جغرافيا بين حدود القدس ومستوطنة معلي أدوميم في هذه المنطقة، هي تعدم التواصل تماما وتضيق الخناق إلى مستوى الصفر على قدرة الفلسطينيين في موضوع التنقل من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها والعكس. القضية الثانية أن هذا المخطط تحديدا ويهدد بشكل كبير مجموعة كبيرة من التجمعات البدوية المتواجدة في المكان المستهدف، مما يعدم قدرتها على الحياة ويحكم عليها يعني بالإعدام التام، أي بترحيلها قسريا وهدم هذه التجمعات. وبالتالي نحن نتحدث عن مجموعة مركبة من الآثار الخطيرة التي يعني تقصدها دولة الاحتلال في حقيقة الأمر. يعني مرة أخرى دولة الاحتلال تتضرع بالتوسع، ولكن في حقيقة أو ما يكشف عنه هذا التوسع هي تريد أن تعتدي على الجغرافيا الفلسطينية وتريد أن تعتدي على الوجود الفلسطيني بهذه المنطقة. هذا ما تريد دولة الاحتلال، بالنظر إلى أن طرح العطاء يعني أو يوم أول من أمس هو الخطوة الأولى ضمن سلسلة عطاءات ستطرحها فيما يتعلق بمخطط لوان.
0: إذن معكم نتواصل مستمعينا في أبرز الأخبار الدولية. وانتقد نواب ديمقراطيون ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إجراءات مرتقبة للضغط اقتصاديا على إيران، قائلين أن النظام الإيراني اعتدى فرض عقوبات عليه ولديه القدرة على الالتفاف عليها، وأضاف أن فرض المزيد من العقوبات لن يدفع الإيرانيين لتقديم التنازلات وفق ما يأمله الرئيس الأمريكي. قبل ختام الواحدة الإخبارية مستمعينا إلى أحوال الطقس، بحسب توقعات الأرصاد الجوية الفلسطينية يوم غدا الجمعة يكون الجو شديد الحرارة مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق وإطار ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية. ويوم السبت يكون الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق ويترى انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. أما يوم الأحد يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق ولا يترى تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. إلى هنا مستمعينا نصل معكم إلى الختام في الواحدة الإخبارية. كنت معكم في الإعداد والتقديم أسماء حمود. للمزيد عبر راديو.بي.أس وعلى رأس كل ساعة في أبرز وأهم العناوين والأخبار. إلى اللقاء.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
2: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.
4: أنا أريد.
5: أنت أريد.
4: هو أريد.
6: وهي أريد.
7: أنا أريد.
8: أريد. طور عالمك.
9: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
10: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
11: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
12: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
13: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: نسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
3: يا أحلى من مو.
2: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: لجنادي إن كنا.
1: تعلن كلية الجيل التابعة لجمعية إنعاش الأسرة عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي 2026-2027 لبرامج الدبلوم المتوسط والدبلوم المهني المتنوعة من تخصصات التمريض والسجل الطبي، تصميم الأزياء والشيف والتجميل وغيرها الكثير من التخصصات المطلوبة لدى سوق العمل. كما توفر الكلية منحا للمتفوقين تصل إلى 100% وسكنا داخليا للطالبات وتقسيطا ميسرا للرسوم. طلب التسجيل متوفر عبر الصفحة الإلكترونية للكلية والدفع عن طريق إيسداد. سجل اليوم في كلية الجيل وكن جزءا من جيل يصنع المستقبل.
2: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون،

0: أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
1: من المستطيل الأخضر بدأت الحكاية. لاعب حمل شغف الكرة قبل أن يختار مقاعد التدريب طريقا لصناعة الأجيال. رسم ضيفنا مسيرة متدرجة عنوانها العمل والإنجاز، قاد عددا من الأندية الفلسطينية ثم وصل رحلته مع منتخبات فلسطين للفئة السنية. ضيفنا الكابتن عبد الناصر بركات المدير الفني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
2: بدأت مسيرتي الرياضية كلاعب في ثقافة البيرة، وفي عمر 16 انتقلت إلى مؤسسة شباب البيرة، وبعدها أصبحت مدرب للفئات العمرية في مؤسسة شباب البيرة، ومن ثم مدرب للفريق الأول. دربت سرية رام الله للإناث، دربت كل المنتخبات الوطنية، منتخب الناشئين، الشباب، الأولمبي والأول.
1: أسهم الكابتن عبد الناصر بركات في اكتشاف المواهب وصقلها قبل أن يتولى تدريب المنتخب الوطني الأول، واضعا خبرته في خدمة الكرة الفلسطينية.
2: أول مدرب فلسطيني يحصل على شهادة البرو في 2016، محاضر دولي لمستوى دورات البرو، والآن أنا مدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. عبد الناصر بركات لا يمثل نفسه، ولكن يمثل كل فلسطيني يسعى إلى تقديم فلسطين بوجهها الحقيقي والحضاري باللغة التي نفهمها وهي الرياضة.
1: من موقعه كمدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، يقود الرؤية الفنية لتطوير اللعبة واضعا أسسا لبناء مستقبل أكثر إشراقا.
3: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
4: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
5: يا أحلى من
4: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. راية أف أم تجمع كل الأذواق.

0: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
1: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
2: أقوى الأفلام العالمية.
3: أنت محمد حسين؟
4: دلول محمد.
2: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.bs أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.
5: الساعة الآن 12:00. أخبار ساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
6: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,417 شهيدا منذ بدء العدوان في 7 من تشرين الأول 2023. قوات الاحتلال تعتقل 3 مواطنين بينهم سيدة ونجلها من مدينة طول كرم، وبحسب ما ذكرت المصادر المحلية بأن الاحتلال اعتقل المواطنة أروى متروك ونجلها خطاب بعد مداهمة منزلها في المدينة. سلطات الاحتلال تسلم جثمان الشهيد الطفل سليم سامي سليم فقاء إلى ذويه بعد احتجازه منذ استشهاده في آذار الماضي، وهو من بلدة سنجل شمال رام الله، وتم التسليم عند حاجز عين سينيا وتم نقله إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله. سلطات الاحتلال تهدم بركساً زراعياً وبيوتاً بلاستيكية تعود للمواطن طالب سعادة في قرية كفرصور جنوب طول كرم بعد نحو أسبوع من إخطاره بهدمها. متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يعلق على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض مزيد من العقوبات ضد طهران وخنقها اقتصادياً بأن العقوبات والضغط لن يفيد في حل المشكلة، داعياً إلى حل سياسي ودبلوماسي. وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي يقول لنظير الياباني توشيميتسو موتيجي إن تحقيق أمن مستدام في مضيق هرمز يتطلب إحلال سلام دائم في المنطقة، مؤكدا أن السلطنة ترفض المزيد من التصعيد أو الصراع. في أحوال الطقس اليوم غدا الجمعة يكون الجو شديد الحرارة مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق ويترى ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر raya.bs. إلى اللقاء.
5: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
7: أنا أريد،
8: أنت أريد،
7: هو أريد،
9: وهي أريد،
10: أحنا أريد.
7: أريد طور عالمك.
11: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
12: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
13: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
14: توفير اليوم ب
4: بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
14: يا أحلى من مو.
9: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا اف ام، اجمعوا كل الاذواق.

0: أقوى الأفلام العالمية. This family
1: is going to war. أنت محمد حسين.
2: ده لون محمد.
0: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.bs أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: لم يعد اضطراب السفر في الشرق الأوسط شأنا يخص المسافر الذي يؤجل رحلته أو شركة الطيران التي تعدل مسارها فحسب، إذ تمتد تداعياته لقطاعات تعتمد على إنفاق الزوار من الفنادق والمطاعم إلى النقل والأسواق وفرص العمل المرتبطة بها. وقبل تصاعد التوترات الأخيرة في المنطقة، توقعت توريزم إيكونوميكس نمو السياحة في الشرق الأوسط بنسبة 13% خلال هذا العام، لكن الحرب على إيران وضعت هذا المسار المتوقع تحت ضغط كبير، إذ تراجع عدد الوافدين الدوليين للشرق الأوسط 14% في الربع الأول من العام مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، فيما سجلت السياحة العالمية نموا بنسبة 2% استنادا إلى بيانات منظمة الأمم المتحدة للسياحة. تهدد موجات الحر الشديد والجفاف بمحو معظم النمو الاقتصادي المتوقع للاتحاد الأوروبي خلال العام الجاري، وقد تخفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1%، بما يعادل خسائر تقدر ب 180 مليار يورو وفق تقرير لبنك تروديوس الهولندي. وتقترب الخسائر المقدرة من مجمل النمو الذي تتوقعه المفوضية الأوروبية للاتحاد هذا العام عند 1.1%، في حين يتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد منطقة اليورو ب9%، بعدما أضعفت الحرب على إيران الآفاق الاقتصادية ورفعت تكاليف الطاقة في كافة دول الاتحاد.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

لإعلاناتكم على رايا اف ام اتصل على 0599992995 0599992995.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الأوميجا 3 تساعد الأوميجا 3 على تحسين الذاكرة والتركيز. تناول الأطعمة الغنية بها مثل السمك الدهني والمكسرات والبذور. تحتوي هذه الأطعمة على دهون صحية تعزز العمل العصبي وتحسن الذاكرة.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع

0: الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام.
1: أريد طور عالمك.

ترافقك أينما كنت. على موجات الأف أم في الجنوب 96.8 أف أم، في الوسط 98.3 أف أم، في الشمال 96.4 أف أم، أريحة والأغوار 96.8 أف أم، جنين والجليل 98.3 أف أم. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا أف أم.

0: الساعة الآن 3:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
1: موجز الأخبار من رايا فم تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. إصابة 5 مواطنين جراء هجوم للمستوطنين على مركبة بين قريتي المغير وأبو فلاح شمال الشرق رام الله. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,417 شهيدا منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول 2023. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، ويؤدون جولات استفزازية في باحته، وذلك بحماية من قوات الاحتلال. إصابة شاب اعتداء المستوطنين عليه أثناء عمله في سهل البقيع بالأغوار الشمالية، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. اللجنة الأولمبية الفلسطينية تقول إن مشاركة فلسطين في دورة الألعاب الآسيوية على مدار أكثر من عقدين تشهد تطورا تدريجيا في أعداد الرياضيين وتنوع الألعاب، إلى جانب تسجيل عدد من المحطات والإنجازات البارزة. وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يقول في مؤتمر صحفي يجري مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في العالمين بأننا نؤكد ضرورة الالتزام بالقانون الدولي في مجال الملاحة البحرية، وهناك تنسيق يومي بين مصر وقطر للعمل على التواصل المستمر لخفض التصعيد وتعزيز الدبلوماسية في المنطقة، وبأن أمن قطر ودول الخليج الشقيقة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي. في أحوال طقس اليوم غدا الجمعة يكون الجو شديد الحرارة مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ويترى ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر raya.bs. إلى اللقاء.
0: بآخر الأخبار أولا بأول.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أنا أريد،
2: أريد. طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. هذا البرنامج برعاية
3: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
4: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
11: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.

يسعد اوقاتكم مستمعينا ومتابعينا عبر شبكه رايا الاعلاميه. حلقه جديده من بانوراما رايا برعايه شركه البركه للتامين الاسلامي وبرعايه البنك الاسلامي العربي. تحياتنا لكم مستمعينا من وين ما عم بتابعونا وبتسمعونا، ونهاية أسبوع إن شاء الله تكون سعيدة عليكم جميعا. بنبدأ حلقتنا وبنبدأ أخبارنا المنوعة من حول العالم معنا ومعكم، ولكل اللي عم بيسمعونا وبيتابعونا من وسط فلسطين، جنين والجليل الأعلى على 98.3، من شمال فلسطين والأغوار على 96.4، ومن الجنوب وقطاع غزة على 96.8. تحياتنا لكم جميعا.

ومنتمنى مستمعينا كمان السلامة لكم جميعا اللي هلأ بالطرق سواء بداخل المدن أو بخارج المحافظات وعم بتنقلوا ما بين محافظات الوطن. طبعا بهذا اليوم بنهاية الأسبوع أكيد كل حدا ممكن يعني بتزيد حركة التنقل ما بين المحافظات، كل حدا بيرجع لمدينته لمكانه سواء داخل المدينة أو خارجها. فالسلامة لكم جميعا، وأكيد بهذا اليوم الأزمات بتكتر لأنه الاحتلال كمان بيحاول أو دايما بالأيام اللي بيكون فيها كتير تحركات والناس مضطرة إنها يعني تتحرك بشكل أكبر في نهاية الأسبوع، بيحاول الاحتلال يزيد ويشدد من التضييقات على المواطنين بإغلاق حواجز، بتفتيشات، ب يعني إيقاف مركبات متنقلة من مكان لمكان. ممكن المشوار بياخدش معك ربع ساعة، تضطر إنه يضل معك المشوار ساعتين وثلاث بسبب هاي التنغصات. فإحنا بنتمنى السلامة لكم جميعا اللي عم بيسمعونا بهاللحظات، وكمان بنتمنى هالساعة تكون خفيفة لطيفة عليكم. بي بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. ومستمعينا خلينا نشوف أخبارنا لليوم، أخبار منوعة، أخبار تكنولوجية، ممكن أخبار من حول العالم، من البلدان حول العالم، أشياء غريبة ممكن عم تحدث وعم تحصل خلال يعني هاي الأيام أو خلال هذا التوقيت بالتحديد. عنا بأول خبر بحكي لنا اختبار بيكشف ثغرة روبلوكس وهذا يصل البالغون إلى الأطفال. يعني كيف البالغين ممكن يخترقوا هاي الألعاب وهاي الأجهزة ويوصل للأطفال؟ ممكن لأشياء مش لسلامة الأطفال، ممكن تضر فيهم تضر بسلامتهم. خلينا نشوف كيف هذا الاختبار كشف هاي الثغرة. كشفت اختبارات أجرتها هيئة السلامة الإلكترونية في أستراليا ثغرات بتسمح لمستخدمين بالغين برؤية حسابات أطفال والتواصل معهم عبر منصة الألعاب الشهيرة روبلوكس، رغم تطبيق الشركة إجراءات قالت إنها تمنع اتصال الغرباء بالصغار. يعني لليوم لسه بنحكي على موضوع هاي اللعبة روبلوكس، قديش تم الحديث عنها وديش كان في لها حظر في بعض البلدان، ولا زالت في بلدان بتستخدم وأطفال بيستخدموا هاي اللعبة بالرغم من كل المخاطر اللي تم الحديث وعنها وذكرها. أظهرت الاختبارات أن البالغين بيستطيعوا إرسال طلبات تواصل إلى أطفال من دون موافقة ذويهم، بينما يمكن للطرفين رؤية منشورات بعضهم الرد عليها داخل منتديات تقع خارج بيئات الألعاب. ووجدت الهيئة أن ملفات الأطفال وقوائم اتصالاتهم معلومات مثل أسماء الحسابات اهتمامات أصحابها كانت ظاهرة لمستخدمين آخرين وفق ما نقلته وكالة رويترز. وصحيفة الجارديان بريطانيا كمان تحدثوا عن هذا الموضوع وذكروا خلال المنصات تاعتهم. دفعت نتائج الاختبار روبلوكس لتقديم تعهد قانوني قابل للتنفيذ أمام القضاء الأسترالي يمنح الشركة 3 أشهر لمعالجة الثغرات وتعزيز حماية حسابات الأطفال، وبتشمل إجراءات المطلوبة منع البالغين من الاتصال بأطفال لا يعرفونهم من دون موافقة الأهل، وجعل حسابات الأطفال خاصة تلقائيا مع تعزيز إعدادات الخصوصية وتحسين آليات تقديم الشكاوى وإبلاغ المستخدمين بنتائجها. وتعد هذه المرة الأولى التي تفرض فيها هيئة السلامة الإلكترونية الأسترالية على شركة تقنية إجراء تدقيق خارجي مستقل لأنظمة حماية الأطفال بدلا من الاكتفاء بتقييم الشركة لإجراءاتها.

ومكملين مستمعينا معكم في بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. منروح لخبر آخر معنا لليوم، وروبوت سوبرمان، هل بدأ عصر منافسة البشر؟ وبيحكي لنا بهالخبر، يبدو أن الروبوتات لم تعد تكتفي بالمشي والكلام وحمل الأشياء، بل قررت إنها تدخل عالم الرياضة والمنافسة أيضا. في الصين ظهر روبوت بشري جديد أثار اهتمام واسع بسبب قدراته اللافتة، بعدما أظهرت عروضه أنه يستطيع الجري والقفز وتنفيذ حركات رياضية بطريقة بتقترب أكثر فأكثر من حركة الإنسان. الروبوت اللي وصفه البعض بسوبرمان بسبب قدراته الحركية بيستطيع القفز لمسافة بتوصل لنحو مترين، ويمكنه الركض والتحرك بسرعة في مشهد. بخلينا نسأل حالنا، هل نشاهد مجرد استعراض تكنولوجي، ولا أنه فعلا بلشنا نقترب من اليوم اللي بينافس فيه الروبوت الإنسان في الملاعب؟ المثير أنه شركات التكنولوجيا حول العالم بتتسابق حاليا لتطوير الروبوتات البشرية، ليس فقط لتؤدي الأعمال المنزلية أو تساعد في المصانع، بل لتكون قادرة على المشي والجري وصعود الدرج وحمل الأشياء وحتى ممارسة بعض الحركات الرياضية. بينما كنا سابقا نشاهد هذه الأمور في أفلام الخيال العلمي، أصبحت اليوم بتعرض أمامنا في فيديوهات حقيقية. الأغرب أن المنافسة مستقبلا قد لا تكون بين فريقين من البشر، وإنما بين البشر وروبوتات.

مستمعينا راح نروح لفاصل قصير، بعد الفاصل راجعين ومكملين معكم محطاتنا وأخبارنا المنوعة من حول العالم في بانوراما رايا. خليكم على السماء.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
5: الكلية العصرية الجامعية رام الله تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاما تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي، بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطا ميسرا ومريحا من الفصل الأول حتى التخرج، الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.
6: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي رام الله، الإرسال سيتي مول الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175 02-240-2603 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.

0: تسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

يسعد أوقاتكم مستمعينا من جديد. رجعنا ومنكمل معكم بحلقتنا من بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي.

بنروح لخبر تاني معنا لليوم، وبيحكي لنا طفل عمره 15 سنة والآلة الحاسبة هي دماغه. في الوقت اللي بيحتاج فيه معظمنا لآلة حاسبة عشان يتأكد من عملية حسابية بسيطة، كان في مراهق هندي يبدو أن دماغه قرر أنه يقوم بهالمهمة بدل منه. شاب بيبلغ من العمر 15 عام جذب الأنظار بقدراته الاستثنائية في الحساب الذهني بعد ما تمكن من إجراء عمليات حسابية معقدة خلال ثواني من دون استخدام آلة حاسبة أو ورقة وقلم. ومن أبرز إنجازاته هذا الشاب اللي بلغ من العمر أو الطفل اللي بلغ من عمره 15 سنة إنه تمكن من جمع 50 رقم، كل واحد منه مكون من 5 أرقام

طبعا جمع هاي الأرقام ذهنيا خلال 25 ثانية فقط، وهو إنجاز أهله ليسجل أرقام قياسية عالمية في الحساب الذهني. واللافت إنه الأمر ما بتعلق بحفظ نتائج جاهزة، بل بقدرته على التعامل مع أرقام جديدة وإجراء العمليات الحسابية بسرعة كبيرة، وبتطلب تركيز وذاكرة وقدرة عالية على معالجة المعلومات في وقت قصير. هذا النوع من القدرات بطلق عليه أحياناً اسم الحساب الذهني السريع، وهو مجال بيتنافس فيه أشخاص من مختلف الأعمار حول العالم. لكن الوصول لأرقام قياسية في سن صغير بيجعل الإنجاز أكثر لفت للانتباه. والطريف أكثر أنه كثير منا لما نشوف رقم طويل على شاشة الهاتف بيبدأ بالبحث مباشرة عن تطبيق الآلة الحاسبة، بينما هذا الطفل يبدو أنه لا يحتاج سوى إلى ثواني قليلة وتركيز شديد. السؤال اللي ممكن يخطر ببال أي طالب بيسمع هاي القصة أنه هل ممكن أنه تكون مهارة الحساب بهاي السرعة موهبة طبيعية فقط، ولا التدريب المستمر بيستطيع أنه يحول الإنسان لآلة حاسبة بشرية؟ في حالة هذا الطفل بيبدو أن الإجابة هي مزيج من الموهبة والتدريب والتركيز، لكن النتيجة واحدة، عمره 15 عام فقط، ومع ذلك بيستطيع التعامل مع أرقام بتحتاج منا إحنا لوقت أطول بكتير.

مستمعينا مكملين في بانوراما راية برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. وخلينا نروح لكمان خبر، بس قبل ما نروح للخبر بدنا نوجه تحية لكل حدا عم بنضم معنا بها لحظات على السمع عبر أثير إذاعة رايا أف أم. وما تنسوا كمان احنا موجودين معكم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق على هواتفكم الذكية لحتى يوصلكم كل جديد لما تفعلوا زر الإشعارات. الأخبار السياسية الفنية منوعات ثقافة رياضة محلي ودولي، كل شيء بيهمكم وبيخص كل فرد من أفراد العائلة موجود من خلال الموقع الرسمي raya.ps. بحكي لنا دراجة عمرها أكثر من 100 سنة قطعت 382 كيلومتر. في وقت صارت في الدراجات الحديثة مزودة بعشرات السرعات وأنظمة فرامل متطورة ومقاعد مصممة للراحة، قرر بريطاني أنه يعود أكثر من قرن للوراء ويخوض تحدي بدراجة بتبدو وكأنها خرجت للتو من صورة قديمة. البريطاني ريتشارد ثودي تمكن من قطع مسافة بلغت تقريبا 382 كيلومتر على دراجة من طراز بيني فارثينغ، وهي الدراجة الشهيرة ذات العجلة الأمامية الضخمة والعجلة الخلفية الصغيرة واللي ظهرت وانتشرت في القرن 19. التحدي ما كان مجرد ركوب الدراجة لمسافة طويلة، كان عليه أنه يقطع المسافة من دون ما ينزل عنها. في إنجاز اتطلب ساعات طويلة من القيادة والتركيز والتحمل. استغرق تقريبا عشان يتم هاي الرحلة أكثر من 17 ساعة، وهي مدة كافية لأنها تخلي أي شخص يعيد التفكير في فكرة مشوار صغير بالدراجة. الأغرب إنه الدراجة المستخدمة في التحدي بعيدة كتير عن مواصفات الدراجات اللي بنعرفها اليوم، فهي ما بتحتوي لا على ناقل سرعات حديث ولا على أنظمة تعليق متطورة، كما أن تصميمها بيجعل المحافظة على التوازن تحدي بحد ذاته، خصوصا مع ارتفاع الراكب عن الأرض بسبب العجلة الأمامية الكبيرة. ورغم هذا كله لم تكن هذه أول مرة بيحاول فيها ثودي تحقيق رقم قياسي بهاي الدراجة. سبق أنه خاض تحدي مشابه وجعله من المهتمين بهذا النوع التاريخي من الدراجات. وهنا تكمن المفارقة الجميلة في القصة، الدراجة اللي صممت قبل أكثر من 100 عام عندما كانت التكنولوجيا أبسط بكتير وأصبحت اليوم وسيلة لتحقيق رقم قياس جديد. هون بيحتاج البعض اليوم لدراجة كهربائية ومقعد مريح وشاشة بتعرض المسافة والسرعة لحتى يقطع عشرات الكيلومترات، وهذا الرجل على عجلة معدنية ضخمة لساعات طويلة وبواصل السير حتى وصل لأكثر من 382 كيلومتر. إنجاز بيخلينا يعيد تذكيرنا بأن التكنولوجيا ممكن تجعل حياتنا أسهل، لكنها مش دايما شرط لتحقيق الأرقام القياسية. مرات بكفي الإنسان إصراره ودراجة عمرها أكثر من 100 قرن لحتى يحقق هذا الإنجاز والرقم القياسي ويفوت موسوعة جينيس.

ومكملين معكم مستمعينا بأخبارنا المنوعة من حول العالم والتجارب الجديدة والإنجازات والأرقام القياسية والاختراعات الجديدة من حول العالم، وممكن كمان بأخبار فنية إحنا نكون معكم في بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. وعنوان هذا الخبر الفني بيحكي لنا ماذا حدث لزياد الرحباني في أيامه الأخيرة، وشقيقته بتتحدث عن أخطاء طبية كبيرة. قررت ريما الرحباني شقيقة الموسيقار الراحل زياد الرحباني الرد على التكهنات والشائعات اللي أحاطت بشقيقها خلال الفترة الأخيرة من حياته، لا سيما ما يتعلق بحالته الصحية والظروف اللي سبقت رحيله العام الماضي. وأكدت إنه كثير من اللي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لم يكن دقيقا. كشفت ابنة الفنانة فيروز والموسيقار عاصر رحباني عن تحفظاتها بشأن طريقة التعامل مع حالة زياد الصحية، متحدثة عما وصفته بأخطاء طبية كبيرة وقعت خلال تلك الفترة. وأشارت في منشور عبر حسابها على فيسبوك أن الأطباء اللي تولوا متابعة حالة شقيقها ما كانوا من جهة نظرها على قدر الثقة اللي منحهم إياها زياد. أوضحت أنه كان يثق بهم في حين ترى أن الرعاية اللي تلقاها لم تكن بالمستوى المطلوب، ووصفت ما حدث بأنه خطأ كبير جدا. ولم تخف ريما غضبها تخفف غضبها ممن يتحمل بحسب روايتها مسؤولية ما جرى، مؤكدة أنه الأمر خلف عندها شعور عميق بالغضب والاستياء وجعلها غير قادرة على تجاوزه بسهولة. وقالت أنها بتشوف نفسها للمرة الأولى عاجزة عن مسامحة ما اعتبرته مسؤولا عما حدث، في تعبير واضح عن حجم الألم والغضب اللي لزموها منذ رحيل شقيقها.

بنكمل مستمعينا من خبرنا الفني، نرجع لأخبارنا كمان من حول العالم ونروح على قطر. ومع الشوب وارتفاع درجات الحرارة، وشكله هذا الطقس مش ببلد واحدة هذا العام، يعني أغلب البلدان بأوروبا، ببلاد الشام عنا، بالخليج، يعني أغلب دول العالم بتعاني من ارتفاع كبير بدرجات الحرارة. بحكي لنا هون في بلد يمكن أن تصل فيه درجات الحرارة خلال الصيف لنحو 46 درجة مئوية، بتصبح فكرة المشي في الشارع أو الجلوس في مكان مفتوح تحدي حقيقي، خصوصا مع الرطوبة العالية. لكن قطر قررت التعامل مع المشكلة بطريقة بتبدل الوهلة الأولى وكأنها من فيلم عن المستقبل، تبريد الأماكن المفتوحة نفسها. في عدد من المناطق في الدوحة بلشت بتظهر مساحات للمشاة مزودة بأنظمة تبريد مصممة للعمل في الهواء الطلق، بحيث يستطيع الناس المشي والتسوق والجلوس وتناول الطعام في الخارج حتى خلال أشهر الصيف الحارة. ومن بين هاي المناطق الهاي ستريت 21 في قرية كتارة الثقافية، إضافة لمناطق في ميناء الدوحة القديم وجزيرة جيوان. والفكرة مش مجرد مروحة ضخمة في الشارع، بعض الأنظمة بتعتمد على توزيع الهواء المبرد بالقرب من مستوى المشاة مع استخدام مظلات وهياكل بتساعد على حبس الهواء البارد وتقليل تعرض الناس لأشعة الشمس المباشرة. في بعض المواقع بيتم الجمع بين التبريد وإزالة الرطوبة، لأنه المشكلة في الخليج مش بس الحرارة وحدها، والرطوبة كمان اللي بتجعل الإحساس بالحرارة أعلى. الأغرب أنه قطر ما بتحاول تبريد الهواء فقط، بتعمل أيضا على تقليل سخونة الأرض نفسها. جرى اختبار طلاءات ومواد ألوان وتركيبات بتساعد على عكس جزء أكبر من أشعة الشمس بدل امتصاصها. بتشير التقارير إلى أنه بعض هذه الطلاءات يمكن أنها تخفض من حرارة سطح الأسفلت بنحو 15-20 درجة مئوية مقارنة بالأسطح التقليدية في ظروف معينة. يعني اللي كان صعب عليه إنه يتمشى بشوارع قطر، وفي ناس بتحب يعني تتمشى وتغير جو مش بأماكن مغلقة، ولكن احنا بنعرف إنه قطر ودول الخليج أكيد بحاجة لأنها تكون أماكن الترفيه داخلية مع مكيفات بسبب درجات الحرارة المرتفعة. يعني هون بحكينا ممكن توصل درجة الحرارة 46 بالنهار، ولكن هذا الاختراع الجميل لحتى الناس تقدر تتمشى بشوارع وأماكن خارجية وبدرجات الحرارة المرتفعة، مع طرق للتبريد على الناس والتخفيف من درجات الحرارة.

مستمعينا، معكم في بانوراما رأي برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. لو قلت صعب عليك تنفل أصلا كمان تعبان. وإحنا معكم بتسمعونا من خلال ترددات البث وسط فلسطين وجنين والجليل الأعلى على 98.3، شمال فلسطين والأغوار 96.4، الجنوب وقطاع غزة 96.8. وكل يوم منعيشه ومنسمع قصة جديدة وقصة غريبة، وزي ما بيحكولنا كل يوم بتعيش فيه بتتعلم إشي جديد أو بتعرف معلومة جديدة أو بتسمع بإشي غريب، فكل يوم بيحمل لنا أشياء جديدة. يعني هالخبر الغريب، وبتحس الأجانب كمان عندهم أشياء غريبة وتصرفات غريبة وكيف إنهم بتعاملوا مع الأمور بطريقة غريبة. مرات إحنا بنحكي الحمد لله إنه إحنا تفكيرنا وعقليتنا ممكن بكثير من المرات مش زيهم. بحكي لنا هون الرجل الذي قاضى نفسه وطلب 5 ملايين دولار من نفسه. تخيل انك تستيقظ يوما ما وتقرر ترفع دعوة قضائية على حالك ضد نفسك. هذا اللي عمله الامريكي روبرت ليبروك عام 1995 لما كان يقضي عقوبة بالسجن في ولاية فيرجينيا. بروك كتب دعوة قضائية بخط ايده من 7 صفحات ورفعها لمحكمة اتحادية، وكان المدعي والمدعى عليه في القضية هو نفسه. القصة بلشت بحسب دعوة عندما تناول الكحول عام 1993، قال إنه ذلك أدى إلى ارتكابه جريمة ثم اعتقاله وسجنه، وبالتالي اعتبر إنه تسبب بنفسه في انتهاك حقوق المدنية ومعتقداته الدينية. لكن المفاجأة الأكبر كانت في المبلغ اللي طالب فيه 5 ملايين دولار. بروك حكى أنه يريد أنه يدفع لنفسه هذا المبلغ تعويض عن الضرر اللي تسبب فيه لنفسه، لكنه طلب من حكومة الولاية أنها تدفع المبلغ نيابة عنه لأنه كان في السجن ولا يستطيع العمل أو كسب المال. ما أسهل الحياة عنده كيف بيفكر، وهي الطريقة لأنه يعاقب نفسه ويكافئ نفسه كلياتها مجتمعة بنفس الحادثة. يعني باختصار هو المدعي وهو المدعى عليه وهو الشخص المتضرر وهو الشخص المسؤول عن الضرر، لكن المحكمة لم تقتنع.

مستمعينا، احنا بنكون بهذا الخبر الغريب شوي وصلنا لاخر محطتنا بحلقتنا لليوم من بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. وأكيد تحياتنا لكم جميعا متابعينا ومستمعينا واللي عم بيشاهدونا كمان من خلال رايا تي في، يسعد أوقاتكم وإن شاء الله نهاية أسبوع سعيدة على الجميع. استمتعوا بعطلتكم وإن شاء الله بتكون الأيام الجاي خير علينا وعليكم. اليوم أزمات كتير فنطول بالنا شوي، يعني الاحتلال إله جزء كبير وسبب كبير من اللي عم نعيشه من هاي الضغوط، ولكن في أشخاص تانيين ممكن بهاي الأزمات بيتسببوا بضغوط أكبر لإلهم ولغيرهم. جماعة تاكس السير ما بدنا نشوف هاي المناظر أبدا عنا، بدنا نمشي بنظام شوي لحتى نخفف على حالنا ونخفف على غيرنا. بنتمنى إنكم توصلوا أماكنكم بخير وبسلامة. كنت معكم بالإعداد والتقديم أسماء حمود، لهنوصل لختام حلقتنا لليوم، إلى اللقاء.

0: على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.

0: الساعة الآن 4 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: موجز الأخبار من رايا FM تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. إصابة 6 مواطنين جرى هجوم للمستوطنين على مركبة بين قريتي المغير وأبو فلاح شمال شرق رام الله. من جهة أخرى، أصيب شاب باعتداء للمستوطنين عليه أثناء عمله في سهل البقيعة بالأغوار الشمالية وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. 10 المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة ويؤدون جولات استفزازية في باحاته، وذلك بحماية من قوات الاحتلال. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تفيد بأن سلطات الاحتلال تصدر أوامر اعتقال لدري بحق 42 معتقلا بين أوامر جديدة وتجديد، وذلك لفترات متفاوتة. سلطات الاحتلال تحول مبنى مدرسة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا السابق في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة إلى مدرسة تابعة لوزارة التعليم الإسرائيلية وبلدية القدس. مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي يفيد لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر بأن دستور بلاده لا يسمح بوجود جماعات مسلحة تهدد أمن دول أخرى. أسوشييتد بريس تنقل عن مسؤولين باكستانيين قولهم أن القيادة السياسية والعسكرية في البلاد لا تزال على اتصال مع كل من إيران والولايات المتحدة لبحث الجهود الرامية إلى خفض حدة التوتر والدفع باتجاه استئناف المحادثات. الفاتيكان يعرب عن قلقه حيال صعوبات تواجه تطبيق اتفاق الإطار بين إسرائيل ولبنان والذي تم التوصل إليه في حزيران الماضي بوساطة الولايات المتحدة، وذلك خلال استقبال البابا ليو 14 الرئيس اللبناني جوزيف عون. في أحوال الطقس اليوم غدا الجمعة، يكون الجو شديد الحرارة مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق ويترى ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدل السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية، والله تعالى أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر raya.bs. إلى اللقاء.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
4: هو أريد،
5: وهي أريد،
6: أنا أريد،
0: أريد. طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قس دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
9: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: نسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
2: لم يعد اضطراب السفر في الشرق الأوسط شأنا يخص المسافر الذي يؤجل رحلته أو شركة الطيران التي تعدل مسارها فحسب، إذ تمتد تداعياته لقطاعات تعتمد على إنفاق الزوار من الفنادق والمطاعم إلى النقل والأسواق وفرص العمل المرتبطة بها. وقبل تصاعد التوترات الأخيرة في المنطقة، توقعت توريزم إيكونوميكس نمو السياحة في الشرق الأوسط بنسبة 13% خلال هذا العام، لكن الحرب على إيران وضعت هذا المسار المتوقع تحت ضغط كبير، إذ تراجع عدد الوافدين الدوليين للشرق الأوسط 14% في الربع الأول من العام مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، فيما سجلت السياحة العالمية نموا بنسبة 2% استنادا إلى بيانات منظمة الأمم المتحدة للسياحة. تهدد موجات الحر الشديد والجفاف بمحو معظم النمو الاقتصادي المتوقع للاتحاد الأوروبي خلال العام الجاري، وقد تخفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1%، بما يعادل خسائر تقدر ب 180 مليار يورو وفق تقرير لبنك تروديوس الهولندي. وتقترب الخسائر المقدرة من مجمل النمو الذي تتوقعه المفوضية الأوروبية للاتحاد هذا العام عند 1.1%، في حين يتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد منطقة اليورو ب0.9%، بعدما أضعفت الحرب على إيران الآفاق الاقتصادية ورفعت تكاليف الطاقة في كافة دول الاتحاد.
1: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: رايا دوت بي أس.
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
5: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
6: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
7: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
8: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي. كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه، وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
6: اترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1-800-87-87-87.
7: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
5: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
9: حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: فعلا.
1: ايه حب جد الكون ولا تقلش لون بيها انا مجنون
0: فعلا.

بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستقبلية.

0: جدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غضوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026. خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: أقوى الأفلام العالمية.
4: أنت محمد حسين.
3: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

بإعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599929995 0599929995.

0: لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.
1: ترافقك أينما كنت على موجات الأف أم. في الجنوب 96.8 أف أم، في الوسط 98.3 أف أم، في الشمال 96.4 أف أم، أريحة والأغوار 96.8 أف أم، جنين والجليل 98.3 أف أم. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا أف أم. الساعة الآن 5 مساء. الساعة من رايا اف ام.
2: موجز الاخبار من رايا اف ام تقراه اسماء حموده، اهلا بكم. اصابه 6 مواطنين جراء هجوم للمستوطنين على مركبه بين قريتي المغير وابو فلاح شمال شرق رام الله. من جهة أخرى، أصيب شاب باعتداء للمستوطنين عليه أثناء عمله في سهل البقيعة بالأغوار الشمالية وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة ويؤدون جولات استفزازية في باحته، وذلك بحماية من قوات الاحتلال. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تفيد بأن سلطات الاحتلال تصدر أوامر اعتقال إداري بحق 42 معتقلا بين أوامر جديدة وتجديد، وذلك لفترات متفاوتة. سلطات الاحتلال تحول مبنى مدرسة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا السابق في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة إلى مدرسة تابعة لوزارة التعليم الإسرائيلية وبلدية القدس. مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي يفيد لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر بأن دستور بلاده لا يسمح بوجود جماعات مسلحة تهدد أمن دول أخرى. أسوشيتد بريس تنقل عن مسؤولين باكستانيين قولهم أن القيادة السياسية والعسكرية في البلاد لا تزال على اتصال مع كل من إيران والولايات المتحدة لبحث الجهود الرامية إلى خفض حدة التوتر والدفع باتجاه استئناف المحادثات. الفاتيكان يعرب عن قلقه حيال صعوبات تواجه تطبيق اتفاق الإطار بين إسرائيل ولبنان والذي تم التوصل إليه في حزيران الماضي بوساطة الولايات المتحدة، وذلك خلال استقبال البابا ليو الرابع عشر الرئيس اللبناني جوزيف عون. في أحوال الطقس اليوم غدا الجمعة، يكون الجو شديد الحرارة مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق ويترى ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدل السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية، والله تعالى أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر raya.ps. إلى اللقاء.
1: رايا أف أم، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
3: هو أريد،
5: وهي أريد،
6: أحنا أريد.
3: أريد طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الشاي الأخضر يمكن أن يكون مفيداً لصحتك. الشاي الأخضر يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد في حماية الخلايا من الضرر الناتج عن الجذور الحرة، ويعتقد أن استهلاك الشاي الأخضر يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطانات.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.
0: لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.

بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحية

لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
1: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابع مساء ويعاد الخميس الثامن مساء.
2: الساعة الآن 6:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
3: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. إصابة 6 مواطنين جراء هجوم للمستوطنين على مركبة بين قريتي المغير وأبو فلاح شمال شرق رام الله. من جهة أخرى أصيب شاب باعتداء للمستوطنين عليه أثناء عمله في سهل البقيعة بالأغوار الشمالية وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. عشرات المستوطنين يقتحمون باحة المسجد الأقصى المبارك على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة ويؤدون جولات استفزازية في باحته وذلك بحماية من قوات الاحتلال. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تفيد بأن سلطات الاحتلال تصدر أوامر اعتقال إداري بحق 42 معتقلا بين أوامر جديدة وتجديد وذلك لفترات متفاوتة. سلطات الاحتلال تحول مبنى مدرسة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا السابق في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة إلى مدرسة تابعة لوزارة التعليم الإسرائيلية وبلدية القدس. مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي يفيد لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر بأن دستور بلاده لا يسمح بوجود جماعات مسلحة تهدد أمن دول أخرى. أسوشييتد بريس تنقل عن مسؤولين باكستانيين قولهم أن القيادة السياسية والعسكرية في البلاد لا تزال على اتصال مع كل من إيران والولايات المتحدة لبحث الجهود الرامية إلى خفض حدة التوتر والدفع باتجاه استئناف المحادثات. الفاتيكان يعرب عن قلقه حيال صعوبات تواجه تطبيق اتفاق الإطار بين إسرائيل ولبنان والذي تم التوصل إليه في حزيران الماضي بوساطة الولايات المتحدة وذلك خلال استقبال البابا ليو الرابع عشر الرئيس اللبناني جوزيف عون. في أحوال الطقس اليوم غدا الجمعة يكون الجو شديد الحرارة مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق ويترى ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدل السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية. والله تعالى أعلى وأعلم. نهاية الموجز وللمزيد عبر raya.ps. إلى اللقاء.
2: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
4: أنا أريد،
5: أنت أريد،
4: هو أريد،
6: وهي أريد،
7: إحنا أريد.
4: أريد طور عالمك.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
10: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان.
5: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
11: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
12: يا أحلى منه.
11: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا اف ام، اجمعوا كل الاذواق.

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: علق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يقول أحمد قباجة في كتابه المعنون الاستدامة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية والصادر عام 12 و2000 ميلادي بأن هناك أزمات مالية تمر وتنتهي، بينما هناك أزمات تكشف بالتفاصيل أن المشكلة أعمق من مجرد نقص في الأموال، بل هي واقع سياسي اقتصادي معقد يحتاج إلى دراسة تفصيلية تحاول فهم الواقع المعاش. الدراسة التي يقدمها الكتاب إنما تستند إلى أبحاث أجراها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية ماس عام 12 و2000 ميلادي، بحيث تقوم هذه الدراسة بتتبع تطور الوضع المالي للسلطة الفلسطينية منذ تأسيسها، لتضع القارئة أمام صورة واضحة لمصادر الإيرادات وحجم الإنفاق والعجز والدين العام وطبيعة التمويل الذي تعتمد عليه السلطة. لكن السؤال المركزي ليس كم يبلغ العجز، بل هل تستطيع المالية الفلسطينية الاستمرار بهذه الطريقة؟ يظهر الكتاب أن واحدة من أكبر مشكلات المالية العامة في فلسطين إنما تكمن في اعتماد هذه المالية على مصادر خارجية في وقت تظل فيه قدرة الاقتصاد المحلي مرتبطة بحجم الضغوطات الإسرائيلية التي تحاول إجهاض هذا الاقتصاد ومنع توفير الدخل الكافي لحياة مستقرة ومستدامة للفلسطينيين، بحيث تصبح السلطة الوطنية الفلسطينية عاجزة أمام واقع صعب لا يمكن من خلاله توفير الإيرادات الذاتية وضبط الإنفاق وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي. ومن هنا يمكن فهم الكثير من العواصف المالية التي ضربت السلطة الفلسطينية اليوم وكل يوم. فالأزمة لم تكن وليدة لحظة واحدة، بل نتيجة تراكمات هيكلية ظلت تتكرر بأشكال مختلفة. الرسالة الأهم في الكتاب أن المالية العامة ليست مجرد حسابات في نهاية السنة، إنها أساس قدرة الحكومة على دفع الرواتب وتقديم الخدمات والاستمرار في أداء وظائفها. وبعبارة أبسط، إذا لم تكن للدولة موارد مستقرة فإن استقرارها السياسي والإداري وحتى الاجتماعي يصبح هو الآخر مهددا لا محالة. للاستماع لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدا.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر rayatv.ps أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.

0: لإعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599929995 0599929995. الساعة الآن 7:00 مساء.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
6: أريد، طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
9: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: توفير اليوم بأربك المليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

لا وقت للبحث. لا وقت للبحث. اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راية دوت بي أس. الوطن في صفحة واحدة. راية دوت بي أس.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: لم يعد اضطراب السفر في الشرق الأوسط شأناً يخص المسافر الذي يؤجل رحلته أو شركة الطيران التي تعدل مسارها فحسب، إذ تمتد تداعياته لقطاعات تعتمد على إنفاق الزوار من الفنادق والمطاعم إلى النقل والأسواق وفرص العمل المرتبطة بها. قبل تصاعد التوترات الأخيرة في المنطقة، توقعت توريزم إيكونوميكس نمو السياحة في الشرق الأوسط بنسبة 13% خلال هذا العام، لكن الحرب على إيران وضعت هذا المسار المتوقع تحت ضغط كبير، إذ تراجع عدد الوافدين الدوليين للشرق الأوسط 14% في الربع الأول من العام مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، فيما سجلت السياحة العالمية نموا بنسبة 2% استنادا إلى بيانات منظمة الأمم المتحدة للسياحة. تهدد موجات الحر الشديد والجفاف بمحو معظم النمو الاقتصادي المتوقع للاتحاد الأوروبي خلال العام الجاري، وقد تخفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1%، بما يعادل خسائر تقدر ب 180 مليار يورو وفق تقرير لبنك تروديوس الهولندي. وتقترب الخسائر المقدرة من مجمل النمو الذي تتوقعه المفوضية الأوروبية للاتحاد هذا العام عند 1.1%، في حين يتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد منطقة اليورو ب9.1% بعدما أضعفت الحرب على إيران الآفاق الاقتصادية ورفعت تكاليف الطاقة في كافة دول الاتحاد.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: رايا دوت بي أس
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: لا وقت للبحث،
3: لا وقت للبحث،
2: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
3: راية.بس،
2: الوطن في صفحة واحدة. راية.بس.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
5: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
7: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
8: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي. كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
6: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
7: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
5: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.

0: الساعة الآن 8:00 مساء. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب، المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
3: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء 4 مساء ويعاد الخميس 8 مساء.
4: نلفت عنايتكم إلى أن الآراء الواردة في هذا البرنامج لا تمثل بالضرورة الآراء الخاصة بإذاعة رايا أف أم.

0: أهلا بكم متابعينا إلى حلقة جديدة من برنامج قضايا في المواطنة، وفي هذه الحلقة سنناقش موضوع الشباب والانتخابات، قراءة في تحولات المشاركة السياسية لدى الجيل الجديد. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة. إطار هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بضيفي عبر الهاتف السيد رزق عطاونا، منسق برنامج الحكم والسياسة العامة في مؤسسة ريفورم. أهلا بك سيد رزق.
1: أهلا بك بجميع المستمعين.
0: وأرحب كذلك بالآنسة رينا منصور، عضو منتدى ريفورم لإعمار غزة. أهلا بك رينا. أهلا بكما من جديد. يعني دعني أبدأ معك سيد رزق فيما يتعلق بالعلاقة اليوم أو طبيعة العلاقة ما بين الجيل الجديد، كيف تشكلت هذه العلاقة بالسياسة بالانتخابات في ظل غياب الانتخابات لفترة طويلة، في ظل وجود أجيال شابة اليوم لم يسبق لها الانتخابات؟
1: يعطيك العافية. يعني يمكن اليوم مسألة العلاقة بين الجيل الجديد ومؤسسة النظام السياسي الفلسطيني هي علاقة غير قابلة للقياس. إيش طبيعة هاي العلاقة بين النظام السياسي وبين الشباب اللي ما سبق لهم شاركوا بأي نوع من الانتخابات العامة بسبب طول عمر الانقسام وتعطل مؤسسات زي المجلس التشريعي الفلسطيني أو حتى الحكومة الفلسطينية اللي ما بتحصل على ثقة المجلس التشريعي الفلسطيني. وبالتالي هاي العلاقة حتى انجرت لمسألة انه تنعكس على سلوك بعض الأحزاب السياسية، سواء في عدم الانتظام اللي بيصير في عقد مؤتمرات الأحزاب السياسية الفاعلة في النظام السياسي الفلسطيني، وهذا كله أدى إلى غياب التجديد عن الأحزاب أو عن مؤسسات النظام السياسي وغياب تجديد الفاعلين بالنظام السياسي الفلسطيني. وبالتالي هذا ولد شعور لدى الشباب بعدم قدرتهم على الوصول أو محدودية قدرتهم على الوصول، علشان أكون واضح أكثر في التوصيف. وبالتالي هم بشعروا حالهم في لحظة من اللحظات إن هم متلقين للقرار في غياب من الشراكة أو حتى كثير من القرارات أو من البرامج اللي هي موجودة اليوم في الشارع الفلسطيني هي غير معبرة عن الشباب، لدرجة إنه بنلاحظ إنه بعض البرامج هي برامج غير محدثة، غير قادرة على استيعاب التغيرات اللي صارت في نمط حياة الفلسطينيين، في شكل حياة الفلسطينيين. هذا كله أدى كمان لضعف قدرة الشباب على تنظيم أنفسهم داخل الأحزاب أو داخل مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني. وبالتالي هاي غياب القدرة على التنظيم أضعف قدرة المجتمع اليوم على الصمود في مواجهة مجموعة التغيرات اللي بتصير، سواء في مسألة الملف السياسي وملف التغول الاحتلال على الفلسطينيين، أو سواء حتى في تنظيم الفلسطينيين نفسهم اتجاه حقوقهم السياسية وحقوقهم المطلبية اللي بتحسن من شكل حياتهم على المستوى العام.
0: نعم أرينا، يعني هناك حالة من الإحباط لدى الشباب بالعموم من النظام السياسي، من الثقافة السياسية، من تعطل الانتخابات، من قلة فرص العمل، من عدم وجود من يلبي احتياجات وتطلعات الشباب. يعني هناك حالة من هذا الإحباط. هل تعتقدي بأنه هذا الإحباط أصبح الإحباط، أقصد يعني من إمكانية التغيير، جزءا من الثقافة السياسية لدى الشباب، أم أن هناك بعض من الأمل؟
2: بالنسبة لي ما بفضل أنه نعمم ونقول أنه الشباب الفلسطيني محبط، لأنه الشباب مش كتلة واحدة ومواقفهم مختلفة، يعني هاي حسب تجاربهم، حسب تعليمهم، حسب ظروفهم. وفي دراسات عن الشباب الفلسطيني تظهر مستويات من الاهتمام والنشاط السياسي، وبالتالي الصورة أعقد من فكرة أنه الشباب فقدوا الاهتمام. يعني ممكن يكون عند الشباب انتقاد للعملية السياسية، بس في الوقت نفسه هو مهتم بالقضاء العام. أحيانا الانتقاد ممكن يكون دليل على الاهتمام. صحيح أنه ببين أنه أصلا الشخص الغير مهتم أصلا ما بيناقش، ما بيسأل، ما بيحاول أنه يفهم. فبدل من أنه نقرأ مواقف الشباب باعتبارها رفضا للسياسة، أنا بفضل أنه نقرأها باعتبارها بمطالبة سياسية أكثر قدرة على الاستجابة لهم.
0: ولكن هو ليس رينا، ليس الموضوع موضوع رفض، هو موضوع لربما عدم يعني وجود أمل لدى الشباب بإمكانية تغيير هذا النظام السياسي أو هذه الثقافة السياسية بشكل عام.
2: هو الإحباط موجود، وهذا بيأثر كثير على أنه بنشر أنه أصواتنا مش مسموعة، أصواتنا ما بتحدث فرق. هذا موجود على أرض الواقع، بس إن شاء الله أن تكون الانتخابات الجاية أنها تكون فرصة حقيقية أنه نعيد بناء المجتمع بشكل أحسن، أنه نعزز فرص الشباب في المشاركة السياسية، المشاركة المجتمعية. وبعتقد أنه الشباب كثير منا بتسأل أنه شو حيفرق صوتي، يعني مش بالضرورة أن نكون أشخاص غير مهتمين، بس إحنا أشخاص بنسأل عن قيمة مشاركتنا وقدر منها ممكن تأثر.
0: وهذا ما أود أن أسألك عنه، يعني كيف يؤثر اليوم؟ أنت شابة ضمن هذا النظام، لربما لم يسبق لك المشاركة في أي عملية انتخابية سابقة، كيف يؤثر شعور الشباب بأن أصواتهم لا تحدث فرقا في استعدادهم للمشاركة السياسية؟
2: صراحة أنه يعني فكرة أنه أصواتنا لا تحدث فرقا هي فكرة مزعجة، أنه الشباب دوره ينتهي عند انتهاء التصويت، بينما لا يعرف ما يحدث بعد ذلك. يعني ممكن تكون المشاركة بالنسبة له أقل جاذبية، والمشكلة مش فقط في الشباب، إذا بدنا منه أنه يشارك على الأقل لازم نعطيه إحساس بأنه صوته جزء من عملية مستمرة، يختار، يتابع، يسأل، يحاسب، يشارك في النقاش حول السياسات. كمان الشباب اليوم عنده قضايا محددة بيرغب ويريد من السياسيين أنهم يتحدثوا عنها، زي التعليم، العمل، الفرص الاقتصادية والخدمات. فلما بنشعر أنه الانتخابات مرتبطة فعلا بقضايا بنعيشها أو قضايا بتمسنا، حتصبح المشاركة بالنسبة لنا ممكن تكون أكثر معنى.
0: طيب سيد رزق، يعني غياب التداول الديمقراطي إلى أي مدى أدى إلى ترسيخ فكرة أن مواقع صنع القرار باتت مغلقة أمام الأجيال الجديدة وكيف؟
3: يعني المسألة في غياب التواصل، التواصل كان محدود ومنظم جدا جدا ما بين النخب السياسية الحاكمة اللي موجود اليوم، سواء على مستوى النظام السياسي الفلسطيني نفسه أو على مستوى القوى السياسية الفاعلة في النظام السياسي الفلسطيني. وبالتالي هذا خلى عملية التطور اللي ممكن تكون داخل النظام السياسي هي محدودة جدا. يعني لو جينا نعمل هيك نظرة على شكل على الإدارة، على إدارة النظام السياسي الفلسطيني من 20 سنة أو بالضبط من 19 سنة من آخر انتخابات جرت، ونشوف كيف عملية المداورة بتصير داخل النظام السياسي الفلسطيني. يعني نعمل ما بين مقارنة ما بين التحديث وما بين التدوير، ما بين الناس اليوم اللي بتجمع بين مناصب داخل النظام السياسي، ما بين انه بعض الشخصيات بتجمع بين 3 إلى 4 مناصب داخل النظام السياسي، وما بين جيل كامل هو غير قادر على الوصول. اذا بنشوف الشباب قديش هي نادت بأهمية المشاركة، أهمية المطالبة بانتظام العملية الديمقراطية الفلسطينية، سواء من خلال الانتخابات، سواء من خلال مشاركة الشباب في مبادرات محلية وتقديم وجهات نظر لإنهاء الانقسام الفلسطيني، لتعزيز التضامن الداخلي، تعزيز الصمود، كيف قدموا مبادرات سواء على مستوى تعزيز التضامن في المناطق المحاصرة أو على مستوى تعزيز التضامن خلال مرحلة كورونا أو خلال الأزمة المالية اللي بيعيشها الشعب الفلسطيني. لكن هل هذه المطالبات أو المبادرات كانت في أرضية داخل النظام السياسي علشان تحمل هاي الشباب؟ ما شعرنا لحد كبير أنه في أرضية حاملة لمطالب الشباب.
1: علما انه هذا الجيل او هاي الفئة العمرية اذا بدنا نحكي عن نسبتها في المجتمع هي بتشكل نسبة كبيرة داخل المجتمع الفلسطيني، وبالتالي هي قادرة على قراءة الاحتياجات، قادرة على عكس مطالبها والامكانيات اللي بتقدر تتعايش معها. وكثير من اللحظات اللي بيكون فيها قرارات او بيكون فيها سياسات بنشعر في لحظة من اللحظات انها غير معبرة عنا او انه هي غير مفهومة لنا من وين هاي القرارات بتيجي. وبالتالي احنا اليوم بنطالب باستثمار فرصة الانتخابات. اليوم كمان المقياس مش لازم يكون هل ستجرى الانتخابات أم لم تجرى الانتخابات. السؤال إنه في حال جرت الانتخابات قديش نسبة التجديد اللي بدها تكون داخل المجلس التشريعي الفلسطيني؟ هل هي بدها تكون نسبة محدودة جدا اللي هي بدها تعوض مسألة الوفيات، أو بدها تعوض بنسبة قليلة جدا وتغيير محدود بما لا يؤثر على شكل صناعة القرار داخل النظام السياسي الفلسطيني، أو حتى الأحزاب نفسها اليوم داخل الاختبار، هل الأحزاب ستعيد تكرار نفسها من خلال المجلس التشريعي ومن خلال مرشحين المجلس التشريعي، أم هاي الأحزاب هي قدرت على تتواصل مع الجيل وقدرت تعمل التجديد اللازم داخل نفسها، وبالتالي راح تتقدم إلى المجتمع الفلسطيني بمرشحين جدد بفئات عمرية بتوزيع جندري بالنسب اللي بتعبر عن شكل المجتمع الفلسطيني بما يخدم قدرة المجتمع على تقديم الحلول في مواجهة التطهير العرقي اللي بيصير بالضفة الغربية وفي مواجهة الإبادة الجماعية، أو حتى جيل قادر على الاتصال مع العالم والتماسك والاتصال مع التغيير اللي بيصير اليوم في العالم لصالح الرواية الفلسطينية، لأنه هذا تغيير غير مضمون. بالتالي التغيير اليوم والتحول اللي بيصير لصالح القضية الفلسطينية هو بيحتاج طاقة، بيحتاج قدرة على الاتصال، بيحتاج تحديث في المعلومات، بيحتاج ناس عندها القدرة على استخدام الأدوات المساندة لحتى نبقى على اتصال مستمر مع العالم، وبالتالي تعزيز حضور الرواية الفلسطينية في العالم سواء على مستوى الشعوب أو على مستوى المؤسسات الدولية بما يخدم عدالة القضية الفلسطينية ويحقق وجود دولة فلسطينية مستقلة، بما يحقق كمان رد الاعتبار أو جلب حق الضحايا من خلال الملاحقة القانونية لمرتكبين جرائم الحرب.
0: رينا، ماذا يعني لجيل كامل وأنت من هذا الجيل أن ينشأ ويدخل هذه مرحلة الشباب دون يعني أن يعيش تجربة انتخابية منتظمة، وهذا الانقطاع الطويل للعملية الانتخابية كيف يؤثر من وجهة نظرك في الثقة بالمؤسسات وأيضا بقيمة المشاركة السياسية؟
2: يعني أنا من هذا الجيل اللي لم تتح له فرصة في بناء جزء من ثقافته السياسية من خلال التجربة والممارسة. يعني في أشياء كتير ما بنقدر نتعلمها من الكلام بل من ممارستها، والانتخابات هي واحدة منهم. فالشخص لما يخوض الانتخابات بتعلم كيف يقارن بين البرامج، بتعلم كيف يكون له رأي، بتعلم إنه يتعامل مع الاختلاف، كيف يتابع أداء من اختاره. فانتظام الانتخابات مهم جدا للشباب لأنه بيجعل العملية الديمقراطية جزء طبيعي من حياتنا العامة. في المقابل هذا الجيل الآن عنده فرصة أنه يبني تجربته الخاصة وأنه ما يكون مضطر لتكرار التجارب السابقة. أما بالنسبة لكيف يأثر الانقطاع الطويل، فالانقطاع الطويل ممكن يخلق فجوة بين المواطن والمؤسسة، لأنه إحنا كمواطنين ما حصلنا على فرصة منتظمة لاختبار هاي العلاقة، في اختبار صوتنا، في اختبار تمثيلنا، في كيفية المساءلة. فهذا الجيل تحديدا وأنا منهم عشنا فترة طويلة بدون انتخابات تشريعية منتظمة، فما حصلنا على فرصة طبيعية أنه يكون عندنا ذاكرة انتخابية خاصة، وأنا هذا بشوفه كمشكلة بس برضو كمان كمسؤولية وفرصة.
0: نعم،
2: عندنا فرصة أنه نبني تجربة جديدة.
0: سيد رزق، يعني كيف يمكن قراءة معدلات تسجيل الشباب اجتماعيا باعتبارها مؤشرا على علاقتهم بالمؤسسات وبالعملية الديمقراطية، وما الذي يدفع اليوم الشباب إلى التسجيل في سجل الناخبين أو حتى عدم التسجيل؟
1: يعني اليوم انه التسجيل بطيء اللي بصير او التحديث على سجل الناخبين هو تحديث بطيء، مفروض يكون حجم الراغبين وعدد الراغبين في تحديث سجل الانتخابات اعلى، وكمان ما نطلب من الشباب يدركوا انه هاي فرصة الشباب الفلسطيني نفسه انه هو يعمل التغيير اللي بنادي فيه وقدرته على الوصول، لكن انه بطء مشاركة الشباب وانخراطهم في عملية التسجيل وتحديد سجلاتهم الانتخابية في مناطقهم هذا كمان بحط مؤشر على ثقة جيل كامل بالعملية، حجم التأجيل اللي صار، انه احنا اعلمنا الانتخابات في اكثر من مرة سابقة وحددنا موعد الانتخابات ولكن لم تجر الانتخابات وتم تأجيلها، وبالتالي هنا هل هذا ممكن يخلي الشباب غير مندفعين نحو التسجيل تحت مبرر انه كما المرة السابقة لن تجري الانتخابات وبالتالي ما الجدوى من تحديد سجل الناخبين؟ اي واحد كمان فكرة انه قدرة الشباب نفسهم او عملية تنظيم الشباب في مجموعات كبيرة نتيجة ضعف قدرة الاحزاب على تنظيم جيل جديد داخل اطرها التنظيمية بشكل صحيح من خلال مشاركتها، من خلال تثقيفها، من خلال توعيتها وربط برامجها بالشباب وربط الشباب ببرامج الأحزاب وتنظيمهم في برامج عمل يومية، هي خلت العملية السياسية أو نسبة اهتمام الشباب بالحياة السياسية المنظمة والمرتبطة بالنظام السياسي هي أقل. هنا لازم نرجع نعمل دراسة كاملة، نرجع نفكر من أول وجديد كيف لازم ندمج هذا الجيل داخل مؤسسات النظام السياسي، داخل الأحزاب السياسية والقوى السياسية، في حركات سياسية وحركات مطلبية، بحيث أنه نخدم المجتمع بطاقة الشباب، تستمر عملية النضال الوطني الفلسطيني من خلال أحزاب وقوة قادرة تصدر برامجها بعيدا عن الاجتهادات الفردية والعمل الفردي الغير منظم اللي هو في لحظة من اللحظات ممكن يكون عمل مرهق للشباب.
0: نعم رينا، يعني هل يرتبط قرار التسجيل من عدمه اليوم بأن بالشعور بأن هناك فرصة حقيقية للتغيير والتأثير؟ يعني ما الذي يدفعكم للمضي قدما بموضوع التسجيل أو عدم التسجيل؟
2: فصراحة أنه يرتبط قرار التسجيل بشعور أنه هناك فرصة حقيقية للتغيير والتأثير، لأنه الشاب ممكن يسجل لعدة أسباب، ممكن يسجل لأنه مقتنع، ممكن يسجل لأنه بعتبر أنه الانتخابات حق من حقوقه، ممكن يسجل إذا حس أنه الخيارات المطروحة تستحق المشاركة. بس بالنسبة لي المهم في موضوع التسجيل أنه الشباب ما زال يترك لنفسه مساحة للاختيار، وهذا مهم. يعني لو عنا جيل فقد تماما أي فقد كل الاهتمام في العملية الانتخابية ما حنشوف هذا الحضور الشبابي في سجل الناخبين. يعني بنفس الوقت الأعداد مش كبيرة بس على الأقل في وجود شبابي، وما بنحكي أنه كل شخص سجل عنده نفس مستوى الثقة، نفس مستوى الدافع، نفس مستوى العقبات. فالأفضل أن نقرأ التسجيل باعتباره فرصة مفتوحة، يعني الكل يعني مفتوح له المشاركة. بحس في لسه مسؤوليات، في لسه أشياء ممكن لازم نحققها للشباب، مش بس المشاركة. إحنا بحاجة لإطار واضح، يعني أنه ننتقل من مرحلة الناخب إلى مرحلة الترشيح، وهي مش مرحلة سهلة، بحاجة لبرامج عديدة عشان نوصل لهاي المرحلة.
0: طيب ما الذي بحاجة أنتم إليه للوصول إلى هذه المرحلة؟ يعني هذا موضوع مهم، الانتقال من الناخب إلى المرشح، لماذا هذه الرغبات، هذه التطلعات، هذا التغيير الذي يطمح له الشباب دوما لا يتحول إلى رغبة في الترشح من أجل هذا التغيير الذي يطالب به الشباب؟
2: الطريق من الناخب إلى المرشح أطول بكثير بالنسبة إلي باعتقادي، لأنه الناخب بيحتاج أنه يختار، أما المرشح بيحتاج أنه يكون مستعد يتحمل مسؤولية تمثيل الناس، وهذا بيحتاج إلى بناء تدريجي. يعني الشباب ممكن يبدأ بالجامعة، ممكن يبدأ من مبادرة، ممكن يبدأ من العمل التطوع أو مؤسسة مجتمع مدني، بعدين يتعلم يدير فريق، يتعامل مع الاختلاف، يضع أولويات، يتحدث أمام الناس، يسمع لمشكلاتهم، بعدين نبدأ ممكن نزيد من قدراتهم وخبراتهم ومهاراتهم، بناء السجل الشخصي والخبرات والعلاقات المجتمعية. اللي ممكن تجعله مرشحا مقنعا. فبعدين بالنسبة إلي اللي هي أصعب مرحلة أنه يجد إطار سياسي أو قائمة تستوعبه، أنه يكون له القدرة الوقت الموارد لخوض المنافسة. وهذا عشان نحققه بحس أنه إحنا بحاجة ل جسم مجتمعي وجسم سياسي عشان سبب مضيع، يعني تكون الطريق واضح سلس بسيط بالنسبة لهم.
0: نعم سيد رزق، ما العوامل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية أيضا التي تؤثر في قرار الشاب الترشح للانتخابات أو عدم الترشح للانتخابات؟
3: يعني مسألة الانتخابات هي مسألة بتحتاج قدرة عالية على الاتصال والتواصل مع جمهور المجتمع الفلسطيني، خصوصا إذا كنا هنا بنحكي على انتخابات المجلس التشريعي، وبالتالي احنا هنا بنحكي عن قائمة على مستوى الوطن كله شاملة للضفة الغربية قطاع غزة والقدس. هنا بيصير في تردد، يعني حتى الشباب لما كانوا بينشطوا كان نشاطه محدود في سواء في مراكز المدن او في او نشاط في المنطقه في المدينه اللي انا بعيش فيها او حتى في القريه اللي بعيش فيها، وبالتالي قدرتي على التواصل مع الجمهور كانت محدوده. انقطع الاتصال بين الشباب بالضفه الغربيه وقطاع غزه، او مش الاتصال تحديدا، العمل المشترك بين الشباب بالضفه الغربيه وقطاع غزه، انقطع الاتصال بين الشباب من الضفه الغربيه وقطاع غزه والقدس، صفت كل منطقه بتشتغل بشكل منفرد بخصوصية القضايا اللي بناضلوا من أجلها، وبالتالي هنا بصفتي وضعفت الأحزاب في تنظيم الشباب داخل أطرها. وبالتالي هنا القدرة على التواصل مع جمهور أو وجود حامل أو رافع للشباب لترشحهم داخل قوائم المجلس التشريعي هي محدودة جدا، لا يمكن أن تنجح إلا من خلال قوائم حزبية نتيجة وجود فروع للأحزاب في كل المحافظات والمدن الفلسطينية، وفي جمهور هو ممكن يحملك بناء على ثقته بالحزب بالسياسة اللي هو منتمي له. فهنا بتصفي قدرة الشباب على المنافسة أولا داخل المنطقة، داخل منطقة الجغرافية مدينته واحدة، ثانيا داخل القطاع بشكل كامل إذا هو كان من الضفة الغربية أو قطاع غزة، وبالتالي بده يدخل منافسة جديدة مع كل الشباب على اعتبار أنه بتعاملوا مع

0: بسبب انه الفئه ونسبه محدده، وثالثا بده ينافس على المستوى الوطني، وهون عشان الشاب بخبرات يعني بخبرات هي بتيجي بما يوازي عمره الزمني، بتجربه هي في التواصل هي بتيجي بعمره الزمني اللي هو بعد تخرجه من الجامعه، ولو بتفترض من سن 18 ل 29 قديش قدر يخلق هذا الرصيد من الـ من الـ من العلاقات داخل المجتمع الفلسطيني ككل. هو ممكن يكون قوي على مستوى محافظته، ولكن قديش قدرته على التعريف بنفسه على المستوى الوطني هنا بتخلي قدرته على الترشح محدودة. هنا بكون متردد، لأنه لما بده ينافس حدا من النخبة السياسية على مقعدها هو بكون هم قدرته على أو في معرفة الناس أو في الاتصال تعريف نفسه للناس أو للناخبين هي أقل من حدا موجود على الساحة السياسية من 40 و50 سنة ناشط، هو بتنقل ما بين عضو هيئة قيادية أولى في حزبه وربما شارك في انتخابات مجلس تشريعي أو حمل حقيبة وزارية أو ترأس حكومة أو كان عضو مجلس وطني أو عضو مجلس مركزي. وبالتالي هنا إحنا بنحكي عن مسؤولية كيف ندمج الشباب في المجتمع الفلسطيني علشان ما نقطع الاتصال بين الأجيال. في مسؤولية على النخبة السياسية في إبقاء الاتصال ما بين الأجيال وما بين المناطق الجغرافية حتى لا يتم التعامل مع قضايا مع القضية الوطنية الفلسطينية على أنها قضايا مجتزأة، كل منطقة لها خصوصية قضيتها، وبالتالي كل الناس ينظموا في منطقتهم ويتم إهمال القضية المركزية على المستوى الوطني.
1: نعم رينا، يعني إلى أي مدى يشعر الشباب بأنه الأحزاب والقوائم وأيضا البيئة الاجتماعية تتيح لهم فرصة حقيقية للوصول إلى مواقع صنع القرار؟
2: صراحة أعتقد أنها تأثر سلبا على وصولنا إلى مواقع صنع القرار. الفرصة موجودة ولكن مش بالقدر الكافي ومش بالسهولة. يعني في فجوة كبيرة بين وجودنا في المجتمع ووجودنا في مواقع صنع القرار، وزي ما حكى زميل جزق قدي أنه صعب فئة الشباب، وقدي أصلا فئة الشباب قليلة في الانتخابات وفي المجلس التشريعي. فعشان الشباب يكونوا موجودين لازم يكونوا موجودين في الأحزاب والمبادرات والمؤسسات والعمل المجتمعي. بس هذا السؤال قدي هذا الحضور حيتحول لموقع وتأثير وصلاحية في اتخاذ القرارات. يعني دورهم مهم بس في القوائم بس بتكون انه القوائم تتضمن شباب او شابات لاظهار التنوع، اما نيجي للوضع الحقيقي حضورهم الحقيقي في صياغه البرامج وفي مواقع الترشيح واتخاذ القرار مهمشين.
1: طب هل تتفقي مع يعني ما قاله سيد رزق فيما يتعلق بموضوع تأثير الخبرة السياسية المحدودة للشباب تزامنا مع عمر هذا الشاب وشبكة النفوذ الخاصة به؟ يعني قال بأنه قد يكون الشاب هو معروف على نطاق منطقته أو البيئة يعني الذي يتواجد بها، ولكن على المستوى الوطني هو بحاجة إلى شبكة نفوذ واسعة، إلى خبرة سياسية كبيرة، إلى موارد أيضا مالية من أجل يعني أن يخوض هذه تجربة الترشح.
2: صحيح أتفق، وهي العوامل تؤثر بشكل واضح في قرار الشباب أصلا في الترشيح، وما أعتقد أنها يعني بتخلي أن الشباب أقل قدرة في القيادة. بالعكس، أن الخبرة السياسية ليست شيئا يولد مع الإنسان، هو إشي بيكتسبه مع خلال الممارسة. وما بظن أنه أي شخص سياسي قيادي موجود حاليا هو بدأ بخبرة كاملة، كل إنسان يكتسب خبراته مع الممارسة. فأعطاهم فرصة للممارسة وأعطاهم فرصة اللي يعني بيستحقوها هي حتوصلهم لمرحلة من بهاي المراحل. بس إحنا لما ما نوفر لهم مساحات كافية للمشاركة فبصبح من الطبيعي أنه نشعر أنهم بيحتاجوا إلى خبرة أكبر قبل دخول المنافسة. فشبكات العلاقات والموارد المالية أكيد حتجعل المنافسة أصعب، خاصة بالنسبة لشخص في بداية حياته المهنية. والصورة النمطية المتعلقة بالعمر أنه أحيانا تجعل الشباب أنه يحكم عليهم مسبقا بسبب صغر سنهم، وبدل ما يتم تقييمهم على أساس كفاءته وقدراته ومهاراته فالحل انه مش نطلب منهم انهم ينتظروا عشان لما يكبروا يكتسبوا خبرات اكثر، انه نفتح امامهم مساحات يبنوا فيها هاي الخبرات ويثبتوا كفاءتهم من خلال اشراكهم في اللجان، مجالس شبابية، عمل مجتمعي. لانه افضل طريقة اني انا اثبت انه الشباب قادرين على القيادة انه نعطيهم فرصة حقيقية للقيادة.
1: سيد رزق، يعني هل هناك دور للأسرة، المجتمع، الأحزاب، المؤسسات بتحديد الأدوار السياسية المتاحة للشباب وكيف؟
0: يعني اليوم في عندنا ثقافة عميقة داخل المجتمع الفلسطيني ومكررة وبتم التعبير عنها من خلال أمثال شعبية بواقع الخبرة، أنه الخبرة للكبار اللي أكبر منك بيوم بيمتلك ما عندك معرفة أكثر بسنه، وبالتالي المجتمع وزن اليوم للطفل بسنه لغير للشاب بسنه لغير الشاب، تمام؟ ولكن احنا لازم نطلع من منظور آخر، نطلع من مكاننا ونطلع على العالم والتغييرات اللي بتصير في العالم. لو جينا نحكي مثلا عن رئيس الوزراء الإسباني، هو اليوم في عمر الشباب. لو حكينا كمان عن رئيس الوزراء البلجيكي، هو كمان في عمر الشباب. لو نحكي اليوم على المنافسة والانتخابات الداخلية والتغييرات اللي بتنعكس على شكل المجتمع الأمريكي وعلى المرشحين اللي بنجحوا، هم في عمر الشباب، وبالتالي الشباب هم الأكثر قدرة على إحداث الانقلابات داخل المجتمعات، وهذا ما نحتاج إليه في المجتمع الفلسطيني. المجتمع الفلسطيني اليوم بحاجة لإحداث انقلاب في شكل للحياة السياسية داخل المجتمع الفلسطيني. تغيير 19 سنة من الانقسام لم يتم انهاء الانقسام، مبادرات لإعادة الحياة للمجلس التشريعي وللأجسام التشريعية، الأجسام التشريعية غير منتظمة، ولازمنا تحت رحمة القرار بقانون اللي هو بيجي من خلال الرئيس، وبالتالي لاستعادة الحياة الديمقراطية يجب أن يصل جيل جديد إلى المجتمع، إلى الحياة السياسية الفلسطينية. هذا الاختبار اللي اليوم بيخضع له المجتمع الفلسطيني حتى يبقى يؤمن بأهمية الديمقراطية الفلسطينية. إن حدثت الانتخابات على مستوى الصناديق وذهاب الناس إلى الاقتراع وعادة اختيار نفس الناس، ستضعف قدرة المجتمع الفلسطيني على الإيمان بالديمقراطية الفلسطينية، لأنه بيشوف أنه العملية هي عملية تكرار فقط للأشخاص بدون أي تغيير في السلوك، بدون أي تغيير على النظام. وإن كنا بدنا نقارن هذا الجيل اليوم النخب السياسية الموجودة، نقدر نعمل مقارنات فيما كانتش مرضي للمجتمع الفلسطيني، في مسؤولية صارت لازم يتحملها هذا الجيل من السياسيين الفلسطينيين، لأنه تأخر في إنهاء الانقسام، كان غير قادر على إنهاء الانقسام وصار في تفرد في مصير الشعب الفلسطيني، وبالتالي خسرنا على مستوى البنية، على مستوى الإنسان، على مستوى النظام، على مستوى تأخرنا في إنجاز مطلب الدولة والتحرر الوطني.
1: نعم.
0: اليوم الثقافة قد تكون تحكم، ولكن الثقافة ممكن أنها تتغير إذا إحنا وضحنا للناس إنه هذه الثقافة مغلوطة. قدمنا الشباب اللي عندهم قدرة وخبرة، الشباب عالي، الخبرة مش مرتبطة فقط بالعمر، الخبرة مرتبطة بالممارسة، بالأدوات المتاحة للشباب الفلسطيني. اليوم الأدوات المتاحة بين الشباب الفلسطيني هي أدوات كبيرة جدا وأدوات متطورة جدا. اليوم احنا في زمن الذكاء الاصطناعي، وبالتالي الأكثر قدرة على فهم التغيرات واستخدام الأدوات والاتصال هم الشباب، أكثر قدرة من الجيل السابق. هنا اللي يجب على المجتمع الفلسطيني استغلال الفرصة، في الفرصة المعرفية اللي توفرت للشباب لإعادة ضخ الحياة أو ضخ الروح في الحياة الفلسطينية بما يحقق متطلبات المجتمع.
1: نعم. رينا، كيف يمكن اليوم الانتقال من مشاركة الشباب كناخبين إلى مشاركتهم كمرشحين وقادة وصناع للسياسات، وأيضا لهم موقع مهم وأساسي في صنع القرار؟
2: أعتقد أن هذا الانتقال لازم يكون مسار متدرج مش قفزة واحدة، على الرغم من أن الشباب يمتلكوا جميع الخبرات، بس بحس أنه لازم يكون لهم مساحة يختبروا فيهم أنفسهم ويتحملوا مسؤوليات أكبر. ثم اكتساب خبرة في صناعة الحلول، التعبير عن المشاكل، وهي النقاط مهمة. يعني احنا بحاجة لتدريب الشباب على كتابة المقترحات السياسية، قراءة الموازنات، فهم القوانين، تحليل المشكلات والتفاوض، لانه لما حيدخل الشاب السياسة بدنا اياه يكون بيستطيع انه يحدد المشاكل، يحدد اسبابها، يحدد الحلول، يحدد الطريقة اللي حينفذها فيها. وانا ما يعني انا مصممة من هاي الناحية، لانه الشباب هم اكثر فئة احتكاكا بالمجتمع، اكثر فئة تعرف مشاكلها، اكثر فئة عندهم قدرات وطاقات ممكن انهم يساعدوا ويغيروا. فالترشيح بعديها ممكن يكون خطوة منطقية يعني، والأهم أنه الطريق ما يتوقف عند الترشيح. بعد الترشيح أيضا يمتد إلى المشاركة في اللجان، صياغة السياسات، مراقبة وتنفيذها أيضا، والتواصل مع المواطنين. يعني أن يكون مسار متكامل، مشاركة تكون يتضمن مسؤولية، خبرة وموجودة كثيرا عند الشباب، وصناعة سياسات وترشيح وتمثيل. يعني كل هاي الأمور مهمة بالنسبة للشباب.
1: نعم سيد رزق، يعني لا يمكن الآن قياس نسب مشاركة الشباب في التسجيل أو حتى التصويت. المرحلة يعني ما زالت مبكرة لموضوع التصويت، ولكن حتى التسجيل إلى الآن لا يمكن قياس كم عدد الشباب يعني الذين سجلوا. ولكن كيف يمكن أن نميز بين اللامبالاة السياسية وبين العزوف، عزوف الشباب الناتج عن الاعتقاد بعدم جدوى المشاركة؟
0: يعني يمكن اليوم نقدر نقيس الرغبة، يعني رغبة الشباب الفلسطيني، وإحنا طالعين من الانتخابات التشريعية يعني من فترة بسيطة جدا، يعني
1: الهيئات المحلية
0: الانتخابات البلدية. وبالتالي يعني كانت مشاركة الشباب واضحة على مستوى الترشح، على مستوى المشاركة، على مستوى نسب التصويت، وكانت هنا بتختلف ما بين منطقة وأخرى، ولكن هي عملية غير كافية للقياس لسبب أنه لم تجري في كل الوطن. بس إذا بدنا نروح نشوف القوائم ونسب المرشحين والمشاركة والشباب اللي رغبوا بالترشح وقدموا نفسهم كمرشحين وقادرين على المشاركة في إدارة الشأن العام، هي نسبة كبيرة جدا. أغلب القوائم كان موجود عليها شباب بما يتجاوز نصف المرشحين أو اللي قدموا أنفسهم لإدارة الشأن العام الفلسطيني. هذا بدلل أنه رغبة الشباب وثقتها في نفسها أنها قادرة على إدارة الشأن العام الفلسطيني عالية جدا. إذا بنطلع على المبادرات، من وين بتطلع هاي المبادرات؟ هي بتطلع مبادرات شبابية. معظم المبادرات اللي بتطلع هي مبادرات شبابية. من سنوات ما شفنا أي مبادرة بتطلع من النخب السياسية لإنهاء الانقسام أو لتفعيل الحياة الديمقراطية الفلسطينية. وإن خرجت هاي المبادرات ما بتكون مرئية داخل المجتمع الفلسطيني عالية بالقدر اللي بتكون مرئية المبادرات الشبابية أعلى. وبالتالي الشباب بيمتلكوا اليوم الوعي اللازم، بيمتلكوا الثقة، بيمتلكوا المعرفة. إذا بنقصهم الأرضية وبنقصهم الفضاء اللي يتحركوا فيه بشكل منظم حتى ما تنعكس هاي الرغبة إما لإحباط ونتيجة عدم استجابة النظام السياسي والمؤسسات الفاعلة في المجتمع الفلسطيني لرغبة الشباب الفلسطيني، أو الأخطر من ذلك إنها تنعكس على شكل رد فعل اللي هي تزيد من حدة رفض الشباب للنظام السياسي الفلسطيني، وهذا خطير جدا. إذا رفضت الشباب النظام أو رفضت المشاركة بالنظام دون وجود بدائل حقيقية منظمة بتحمي المجتمع الفلسطيني وبتحمي المنجزات الوطنية الفلسطينية، هذا بيخلينا نروح لحلول فردية، لهويات ضيقة، لحلول مناطقية، بكرس حالة العزل اللي اليوم بفصلها بيشتغل عليها الاحتلال من خلال فصل التجمعات السكنية الفلسطينية عن بعضها البعض من خلال البوابات ومن خلال إشغالها بهموم وقضايا محلية لتنتقل على مستوى القضية الوطنية الفلسطينية. وهنا بنصير بحاجة لنضال طويل لحتى نستعيد الفهم المشترك للكل الفلسطيني والنضال في إطار واحد من أجل إنهاء الاحتلال وتطوير الحياة الاجتماعية وتكون والنظام الاقتصادي الفلسطيني بحيث إنه يكون مستجيب لصناعة حياة كريمة للمجتمع الفلسطيني.
1: يعني رينا، كيف يمكن للمؤسسات السياسية والمجتمعية أن تحول الانتخابات من استحقاق انتخابي إلى مساحة لاستعادة الثقة والمشاركة؟
2: أو أول إشي ممكن المؤسسات السياسية والمجتمعية أنها تحقق هو الاستماع للشباب قبل الانتخابات، يعني مش فقط مطالبتهم بالتصويت وقت الانتخابات، يعني الشباب لازم يكون عندها مجال لطرح أسئلتها، مناقشتهم أيضا، مناقشة المرشحين، معرفة البرامج. ثاني إشي لازم تكون المعلومات واضحة وبسيطة، يعني خصوصا للشباب اللي حيخوضوا التجربة الانتخابية لأول مرة، وتكون هناك مساحات، يعني مثلا

0: مساحات للقاءات المفتوحة، مناظرات، عشان يشعر الشباب انهم مش مجرد رقم في صندوق الاقتراع. واهم اشي ما سيحدث بعد الانتخابات، مش قبل الانتخابات ولا اثناء الانتخابات، لانه اذا انتخب الشباب شخص لازم يعرفوا كيف يتابعوا أداءه، كيف يطرح عليه الأسئلة، كيف يطالبوا بتنفيذ ما وعد به، لأنه الثقة ما حتبنى فقط من خلال الحملات الانتخابية، من خلال الانتخابات انتخاب أشخاص. الثقة حتبني عندما يرى المواطنين أنه العلاقة مع ممثلينهم تستمر بعد إعلان النتائج.
1: سيد رزق، يعني اليوم ما نوع تمكين الذي يحتاجه الشباب حتى يصبحوا فاعلين في العملية السياسية وليسوا يعني فقط متلقين؟
2: عشان ما نتعاملش مع الشباب كفئة اجتماعية منفصلة عن المجتمع الفلسطيني ككل، لا، الشباب مش بحاجة لتمكين خاص. الشباب الفلسطيني، المجتمع الفلسطيني بحاجة لاستعادة الثقة بالعمليات الديمقراطية بمشاركته، وهذه الثقة لا يمكن أن تستعاد بدون تجديد حقيقي في داخل المؤسسات الرسمية على مستوى مجموع مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، وبهذا بخلق حافز عند الشباب للمشاركة. بتصير الشباب بحكم تدافع الأجيال يتحضر حالها، الانتظام والتجديد هما الدوافع والحوافز للشباب حتى ينخرطوا أكثر في العملية. إن ذهبنا وإن تمت الانتخابات المجلس التشريعي في الموعد المحدد وكان في نسبة تغيير حقيقية وفي وصول لمجموعات جديدة للمجلس التشريعي وتغير شكل الحياة السياسية الجديدة، بالتالي الآن بيوثقوا الشباب والجيل الجديد في انتظام هاي العملية، والراغبين والطامحين ببلشوا يأسسوا في حالهم ويمكنوا في حالهم ويمتلكوا البنية المعرفية والقدرة على القيادة خلال 4 سنوات لحين إعادة انتخاب المجلس التشريعي الجديد. بعد 4 سنوات راح نلاحظ أنه في جيل كامل جهز نفسه لأنه يشارك داخل مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، راح يعرف هذا الشاب أو هذا الإنسان أنه عنده فرصة جديدة كمان 4 سنوات. كمان 4 سنوات معناته أنا بكون قادر أنه أبني البنية اللازمة من المعرفة، من العلاقات، من تقديم نفسي للمجتمع علشان أحصل على فرصة في المشاركة تمكنني من أنه أشارك في إدارة الشأن العام الفلسطيني. ولا تقتصر المشاركة فقط على المجلس التشريعي أو الوصول لمؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، هي راح تحولنا هذه المعرفة بالضرورة إلى فاعلين داخل مجتمعاتنا، راح نساهم في تقديم حلول، راح نكون أجسام مساندة للمؤسسات على مستوى البلديات، على مستوى الأحزاب السياسية، على مستوى مؤسسات النظام السياسي، حتى ممكن نشارك أو يكون عندنا دوافع للمشاركة في تقديم حلول للقضايا المطلبية ومعالجة أزمة الإضرابات اللي بتصير بشكل متكرر داخل المجتمع الفلسطيني، سواء من خلال انخراطنا في لجان وساطة مجتمعية لمعالجة أزمة القضاء أو على مستوى التعليم الشعبي اللي ممكن يكون في مدارس شعبية بتعالج مسألة إضرابات المعلمين وبتتجاوز مسألة الشروط اللي بتنفرض على أو الاشتراطات اللي بتنفرض على شكل المناهج الفلسطينية والمناهج التعليمية، على مستوى تشكيل لجان وفرق إسعاف طبية لمعالجة قضية الضعف والإضرابات اللي بتصير داخل الطواقم الطبية. وبالتالي هنا راح يكون المجتمع كله فاعل. نعم. شكل الحياة الفلسطينية مختلف، في فعاليات يومية، في إجراءات يومية هي بتتم بتقلل من حجم الأزمة وحجم الكارثة اللي ممكن تصير.
1: نعم، رينا، كيف يمكن توفير مسارات واضحة للشباب من المشاركة المجتمعية إلى الترشح والقيادة وصناعة القرار؟
0: أكيد عشان نستعيد الأمل إحنا بحاجة أن نعطيهم أسباب حقيقية تجعلهم أنهم يشعروا أن مشاركتهم تستحق. اليوم الشباب ما بيحتاجوا إلى خطابات بتقول أنهم أنتوا جيل المستقبل، إحنا بحاجة أنه نشعر أنه إحنا جزء من الحاضر، أنه أنه قدرة فعلية على التأثير في القضايا اللي بتخط حياتنا، إعطاء مسؤوليات حقيقية مش أدوار شكلية، إنه الشباب قادر على قيادة مبادرة، قادر على إدارة فريق، قادر على العمل مع المجتمع واقتراح حلول. ليش ما تكون أمامه فرصة للانتقال إلى مواقع أكبر؟ وإحنا بحاجة إلى مسارات واضحة، يعني نبدأ من العمل المجتمعي مرورا بالقيادة والتدريب والخبرة وصولا إلى الترشيح وصناعة السياسات والقرار. فبرأيي أقوى طريقة للدفاع عن مشاركة الشباب مش إنه نقول استحقوا الفرصة، بس إنه لأنهم شباب. الشباب أصلا موجودين في المجتمع، أصلا بيعملوا، أصلا بيبادروا، أصلا بتطوعوا وبدرسوا وبقترحوا حلول. فالمطلوب أنه نتحول هاي الطاقة الموجودة إلى تمثيل وتأثير داخل المؤسسات. أيضا مش لازم ننظر أنه دخول الشباب إلى السياسة باعتباره تهديد للأجيال الأكبر، بالعكس الخبرة اللي بيمتلكها الكبار والطاقة والأفكار الجديدة اللي بيمتلكها الشباب ممكن أنها تكملوا بعضهم. يعني الهدف مش استبدال جيل بجيل، الهدف بناء نظام سياسي أنه يستفيد من المجتمع. بالنهاية الشباب ما بتطالب شيء، بتطالب تحصل على القرار، يعني بطلبوا فرصة عادلة عشان ينافسوا ويثبتوا أنفسهم ويتحملوا المسؤولية.
1: نعم، يعني هذا سؤال لكم، أبدأ معك سيد رزق. اليوم ما الذي يعيد الثقة للشباب؟ الانتخابات أم أن يعني الموضوع يحتاج إلى إصلاح أوسع في البنية السياسية، في المنظومة السياسية، في المؤسسات، في آليات المشاركة؟
2: ثقة الشباب راح يتم استعادتها من خلال الإجماع الوطني على إدارة الشأن العام الفلسطيني، بما سواء من خلال برنامج نضال ضد الاحتلال أو حتى في إجماع وطني على تقديم حلول للقضايا الاجتماعية وتمكين الفئات المهمشة والضعيفة من العيش بحياة كريمة. لا نريد الذهاب إلى انتخابات شكلية، المطلوب اليوم مشاركة الشباب وإشراكهم في إدارة الشأن العام من خلال تمكينهم من طرح رؤاهم وبرامجهم وأفكارهم لتقديم حلول لمجموع القضايا المتأزمة داخل المجتمع الفلسطيني، وبالتالي على العملية الانتخابية بتصير تحصيل حاصل. قادر الناس انها تشوف بالضبط مين اللي عنده رؤية لإدارة الشأن العام ولتقديم حلول للقضايا وللإشكاليات اليومية اللي بيعاني منها المجتمع الفلسطيني، وتختار الأكثر قدرة على إدارة الشأن العام الفلسطيني بعيدا عن العاطفة أو بعيدا عن الولاءات الضيقة اللي هي ممكن تكون ولاءات عشائرية أو مناطقية أو حزبية، هي راح تكون الانتخابات على أساس القدرة.
1: نعم، أرينا ما رأيك في هذا الموضوع؟ يعني ما الذي يعيد الثقة؟ هل نحن بحاجة إلى إصلاح المنظومة كاملة أم أن الانتخابات قد تسهم في استعادة الثقة؟
0: الانتخابات ممكن تكون فرصة حقيقية، واستعادة ثقتنا مش هتكون صعبة. أعطونا أسباب حقيقية للثقة بسيطة، يعني ما تكون مثلا ما يكون إشراكنا فقط للتصويت، يعني إحنا بحاجة إشراك قبل الانتخابات وبعدها وفي المناطق، مش فقط في انتخابات التشريعية. يعني أعطونا فرصة حقيقية للتشريع، منافسة وعدم التعامل معنا فقط كجمهور انتخابي. اليوم الشباب بيرى أبناء جيله في مواقع المسؤولية، يعني بشعر أنه هاي المواقع مش بعيدة عنه، وهناك مساءلة ومتابعة تكون بعد الانتخابات، وأنه المواطن بشكل عام بيريد أنه يعرف إيش عند الشخص اللي انتخبه، إيش هل نفذ ما وعد به، هل يستطيع الوصول إليه ومحاسبته. فالاستماع لانتقاداتنا أيضا بدل اعتبارها كلا مبالاة. أحيانا الشباب بيقول أنا مش مقتنع، مش يعني أنه لا يهتم، بس ممكن يكون بده سبب آخر بجعله يشارك. فالثقة تحتاج إلى وقت وتجربة.
1: شكرا لكم رينا منصور أبو كريم، عضو منتدى ريفورم لإعمار غزة، شكرا لك. وسيد رزق عطاونا، منسق برنامج الحكم والسياسة العامة في مؤسسة ريفورم، شكرا لك. وشكر موصول لكم متابعينا على حسن الاستماع والمتابعة. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قضايا في المواطنة، نلقاكم الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.

0: برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
1: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
2: لإعلاناتكم على رايا اف ام اتصل على 0599929995 0599929995.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الأوميجا 3 تساعد الأوميجا 3 على تحسين الذاكرة والتركيز. تناول الأطعمة الغنية بها مثل السمك الدهني والمكسرات والبذور. تحتوي هذه الأطعمة على دهون صحية تعزز العمل العصبي وتحسن الذاكرة.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. لإعلاناتكم على راية اف ام اتصل على 0599929995 0599929995.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
4: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
5: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
6: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوى

0: هواياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
1: اترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1-800-87-87-87.
2: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
5: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.

0: ملم قديم جديد فقط على راية FM.
1: أقوى الأفلام العالمية. This family
2: is going to war. أنت محمد حسين.
3: دلول محمد.
1: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على راية TV. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. راية تي في.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعد لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

جدا وكل شيء يسير بسرعة. تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية FM. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحير

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، رايا FM تجمع كل الأذواق.

بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة. تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحير

يرافقك أينما كنت. على موجات الأف أم في الجنوب 96.8 أف أم، في الوسط 98.3 أف أم، في الشمال 96.4 أف أم، أريحة والأغوار 96.8 أف أم، جنين والجليل 98.3 أف أم. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا أف أم.

حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

صخور الواقع، بس في ناس عرفت تكسر صخور الواقع بحلمها، وفي ناس اتنازلت عن أحلامها.

0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية FM.
1: أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
2: سورة الرعد.